من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبر

ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من

أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين.

فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى

الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه

الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم

أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.

أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل.

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

اللَّهِ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

يعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجددا. نعيش مع الأمل، نعيش مع الحياة، نعيش مع التفاؤل، نربط القرآن بواقعنا، نأخذ الدروس منه والعبر. إنه خير دليل لنا وخير مرشد كتاب ربنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم.

حميد، هل يمكن لعقيم أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالولد؟ عرفنا من خلال القرآن نعم. هل يمكن لمريض مبتلى حتى يصل إلى درجة الموت أن تعود إليه الحياة مجددا فينبض بالحياة؟ نعم، عرفنا ذلك في قصة أيوب عليه السلام. اليوم نقف مع زكريا، زكريا عليه السلام الذي كفل مريم. نقف لنأخذ جزءا من حياة التفاؤل والأمل من هذا الرسول، من هذا النبي، من هذا العبد الصالح. امرأة عمران تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقها ولدا تهبه خدمة لبيت الله سبحانه وتعالى الحرام. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فيرزقها الله سبحانه وتعالى مريم، وكانت مريم امرأة عابدة زاهدة تقية. كفلها زكريا عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عندما ينظر إلى مريم وهي بهذه العبادة وبهذه الطاعة، يحب أن يكون له من الذرية مثل مريم. زكريا عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. جاء في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك ربي شقيا. عجيب، اشتعل الرأس شيبا، وهن العظم. امرأته كانت غير صالحة للإنجاب، كانت عقيم، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب بعد حين لزكريا. فجاءت الملائكة لتبشر زكريا بغلام، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. تفاجأ زكريا، صحيح هو قد دعا الله سبحانه وتعالى، وصحيح هو يأمل ويثق بالله سبحانه وتعالى، كأن الإجابة من الله سبحانه وتعالى جاءت متأخرة بعض الشيء، فتفاجأ بعد أن وهن عظمه.

تفاجأ من الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن له بأن هذا هو أمره سبحانه وتعالى، الذي إن شاء شيئاً قال له كن فيكون، فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة. الله سبحانه وتعالى أصلح لزكريا زوجه فحملت بيحيى، ثم كان ليحيى بعد ذلك شأناً كبيراً، فكان نبياً كما كان أباه من قبل نبياً. هو طلب الذرية الطيبة الطاهرة فاستجاب الله سبحانه وتعالى، فكان زكريا طيباً، وكان ابنه أيضاً يحيى طيباً. أمل عاش به زكريا عليه السلام، ودعوات توجه بها زكريا إلى الله سبحانه وتعالى، فرزقه الله الذرية الطيبة كما أحب. هنا نقف وقفة بسيطة، هذه الوقفة هي وقفة الثقة بالله سبحانه وتعالى. الله بيده مقاليد كل شيء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فنحن كبشر محكومون بإرادة الله سبحانه وتعالى، فدعاؤنا لله سبحانه وتعالى اعتراف بضعفنا وقوته. لا يوجد شيء أن هذا في حق البشر ممكن، لكن في حق الله رب البشر غير ممكن. أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا؟ هذا قول مريم، لكن كذلك قال ربك هو علي هين، هو شأن الله سبحانه وتعالى. أنى يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتيا؟ امرأتي عاقر، هذا في حق البشر لا يمكن ومستحيل تصور الأمر، لكن في حق الله سبحانه وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فإذا لا ينبغي على الإنسان المحروم من الذرية أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للإنسان المصاب بمرض عجز الأطباء عن علاجه أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لإنسان وقع في مشكلة ويظن بأنها ليس لها حل أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي الكافرون بالله سبحانه وتعالى، الذين لا يؤمنون بمثل هذه القيم ولا يؤمنون إلا بعالم المادة. نحن لا ننكر المادة ولا ينبغي أن ننكرها، فالمريض عليه أن يذهب إلى الطبيب لينال من العلاج ما يشفيه، والعقيم كذلك، وصاحب المشكلة كذلك يستشير في حلها، لكن في الأخير يجب أن نعلم أن مردها إلى الله سبحانه وتعالى، وبقدر ثقتنا بالله تكون النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
10: أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، وصباح الخير. هذا نداء لأولئك الذين يقررون في كل صباح أن يواجهوا العالم بصبر الشجعان وبصيرة الحكماء. مستمعينا، نحن نعيش في زمن تتسارع فيه الخطوات وتتشابك فيه المسؤوليات، حتى نظن أحيانا أننا فقدنا السيطرة على دفتنا الخاصة. لكن دعونا نتأمل قليلا، ما هو الصباح إن لم يكن وقفة مع الذات؟ إن الصباح لا يأتي ليخبرنا بأننا تأخرنا، بل يؤكد لنا أن البوصلة ما زالت في أيدينا وأن فرصة إعادة التوجيه قائمة ما دامت الرئة تتنفس.
11: عن مستمعنا الكرام، يقول الفلاسفة أن الإنسان لا يعيش الأيام، بل يعيش الأفكار التي يتبناها عن هذه الأيام. لذلك ابدأ يومك بسياسة التخلي، تخلى عن عبء الكمال الذي يرهق روحك، وتخلى عن توجسات الغد التي تسرق متعة الآن. إن النجاح الحقيقي الذي ننشده في برامجنا وفي حياتنا اليومية ليست في الحشود التي تصفق لنا، بل في ذلك الهدوء الذي يغلف قلبك حين تؤدي عملك بأمانة، وحين تضع بصمتك في مكان لا يراه أحد سوى ضميرك.
10: نعم مستمعين، تذكروا أن الأثر الذي نتركه ليس بضرورة صخبا أو ضجيج، ففي أرشيف الحياة تحفظ المواقف النبيلة في الصمت أكثر مما تحفظ في الكلمات العالية. إن بناء الإنسان هو أعقد عملية إبداعية تتطلب صبرا كصبر الجبال، ومرونة كمرونة الماء الذي يشق طريقه بين الصخور، لا بالقوة بل بالإصرار. فإذا واجهت يوما تعسرا أو عسيرا في بدايته، لا تتوقف بل غير زاوية الرؤية، فكثير من الحلول لا نراها لأننا نقف في منتصف الضجيج، بينما الحل يكمن في حافة السكون.
11: أصدقائنا المستمعين، اليوم ونحن نخطو في دروب خطوة في دروبنا، لنكن مدركين أننا لسنا مجرد عابرين سبيل، نحن شركاء في صياغة ملامح مجتمعنا. كل كلمة تنطق بها في إذاعتك، وكل قرار إداري تتخذه، وكل لحظة حب تهديها لعائلتك هي طوبة في بناء هذا الوطن. لا تستهن بتأثيرك، فالفراشة التي ترفرف بجناحيها في أقصى الأرض قد تحدث تغيرا في المناخ، فكيف بمن يمتلك صوتا وفكرا ونية طيبة؟
10: نعم مستمعينا، اصنعوا من هذا الصباح محرابا للتأمل، ومن عملكم عبادة للتميز، ومن وجودكم رسالة مفادها أننا هنا مستمرون متعلمون، ولن نكتفي بالقليل ما دامت الإرادة حية.
11: صباحكم وعي يوقظ الإرادة، وسلام يملأ الروح، وإنجاز يضاف إلى سجل حياتكم الحافل. مستمعنا الأعزاء، سنرافقكم في حلقة اليوم. من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام بدءا من فقرتنا الصحية. وحديثنا اليوم هذا أو ماذا يحدث لجسمك عند استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة.
1: إذن أعزائي المستمعين في عالمنا اليوم أصبح الهاتف الذكي رفيق يومنا، لكن نحمله معنا في العمل، في الدراسة، أثناء التنقل، وحتى قبل النوم. كثير ما يعتقد أو منا يعتقد أن تصفح الهاتف لبضع دقائق قبل إغلاق العينين عادة بسيطة لا تستحق القلق، لكن الحقيقة أن هذه الدقائق قد تمتد إلى ساعة أو أكثر دون أن نشعر، وقد يكون لها تأثير مباشر على صحتنا الجسدية والنفسية.
0: صحيح عزيزي المستمع، كم مرة قلت لنفسك سأتصفح هاتفي لخمس دقائق فقط ثم وجدت أن الوقت قد مضى سريعا وأن ساعة أو ساعتين قد انقضت دون أن تشعر؟ هذه العادة أصبحت شائعة بين مختلف الفئات العمرية، لكنها تحمل آثارا صحية قد لا ينتبه إليها الكثيرون. فقد أشارت تقارير ودراسات صحية إلى أن استخدام الهاتف الذكي قبل النوم مباشرة قد يؤثر في جودة النوم وصحة العينين والرقبة وحتى البشرة. لذلك دعونا نتعرف معا على أبرز هذه التأثيرات وكيف يمكن تجنبها.
1: نعم، من المهم أولا أو من هذه الطرق إجهاد العينين وضعف الراحة البصرية. تعد العين أكثر أعضاء الجسم تأثرا باستخدام الهاتف لفترات طويلة، خاصة في ساعات الليل، فعندما تركز نظرك على شاشة صغيرة ومضيئة في غرفة مظلمة، فإن عضلة العين تبذل جهدا أكبر للمحافظة على التركيز، مما يؤدي إلى الشعور بحرقة في العين أو جفافها، أو كذلك تشوش مؤقت في الرؤية، وقد يصاحب ذلك صداع أو شعور بالإرهاق. وللحد من هذه المشكلة ينصح الخبراء بتقليل سطوع الشاشة واستخدام الوضع الليلي إن توفر، وإراحة العينين بشكل دوري، والأفضل من ذلك مستمعينا إبعاد الهاتف قبل النوم بوقت كافي.
0: نعم رحمة، كذلك اضطراب النوم وقلة جودته من أكثر الأضرار شيوعاً لاستخدام الهاتف قبل النوم تأثيره في النوم نفسه. فالضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف قد يعيق إفراز هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. وعندما ينخفض إفراز هذا الهرمون يجد الإنسان صعوبة في النوم، أو يصبح نومه متقطعاً وغير مريحة، فيستيقظ في الصباح وهو يشعر بالتعب وكأنه لم ينم قسطاً أو لم ينل قسطاً كافياً من الراحة. ومع تكرار هذه العادة يومياً بعد يؤدي لذلك أو ذلك إلى ضعف التركيز أثناء الدراسة أو العمل وتقلب المزاج وانخفاض النشاط البدني والذهني.
1: كذلك مستمعينا نأتي إلى آلام الرقبة والكتفين. كثير من الأشخاص يستخدمون الهاتف وهم مستلقون على السرير أو يحنون رؤوسهم إلى الأسفل لفترات طويلة. هذه الوضعية تبدو مريحة في البداية، لكنها تضع ضغطا كبيرا على عضلات الرقبة والكتفين والعمود الفقري، ومع مرور الوقت قد يشعر الشخص بتيبس في الرقبة أو آلام مزمنة أو صداع ناتج عن شد العضلات. لذلك معنا إذا اضطررت لاستخدام الهاتف فحاول أن يكون في مستوى العين قدر الإمكان، وتجنب الانحناء لفترات طويلة، مع الحرص كذلك على تقليل مدة الاستخدام.
0: نعم مستمعينا الكرام، ومن الآثار تأثيرات قد تظهر على البشرة. قد يبدو الأمر مفاجئا، لكن السهر الطويل أمام الهاتف لا يؤثر على النوم فقط، بل قد ينعكس أيضا على صحة البشرة. فقلة النوم تؤثر في قدرة الجسم على تجديد خلاياه، وقد تؤدي إلى ظهور علامات الإرهاق والهالات السوداء وفقدان نظرة البشرة. كما أن الانحناء المستمر أثناء النظر إلى الهاتف قد يساهم مع مرور الوقت في ظهور خطوط دقيقة في منطقة الرقبة نتيجة تكرار الوضعية نفسها لساعات طويلة. خامسا، التأثيرات في الصحة النفسية. ولا يتوقف الأمر عند الصحة الجسدية فقط، فالتصفح المستمر قبل النوم خاصة لمواقع التواصل الاجتماعي والأخبار قد يزيد من التوتر والقلق، ويجعل العقل في حالة نشاط مستمر، مما يصعب عملية الاسترخاء والدخول في نوم هادئ. كما أن متابعة الأخبار أو المحتويات المثيرة قبل النوم قد تؤثر في الحالة المزاجية وتنعكس على جودة النوم والراحة النفسية.
1: إذن مستمعينا، كيف نحافظ على صحتنا؟ ينصح أو ينصح المختصون بجعل غرفة النوم مكانا للراحة بعيدا عن الشاشات الإلكترونية وإيقاف استخدام الهاتف قبل النوم بما لا يقل عن 30 دقيقة إلى ساعة. يمكن استبدال هذه العادة بقراءة كتاب أو ممارسة تمارين الاسترخاء أو الاستماع إلى القرآن الكريم أو مواد صوتية هادئة تساعد الجسم والعقل على الاستعداد للنوم. كذلك كما يستحسن تفعيل الوضع الليلي في الهاتف وخفض سطوع الشاشة وعدم وضع الهاتف بجانب الوسادة إلا عند ضرورة. إذن ختام المستمعين، إن التكنولوجيا نعمة عظيمة إذا أحسننا استخدامها، لكنها قد تتحول إلى عادة تضر بصحتنا إذا لم نستخدمها باعتدال، فنجعل من ساعة الليل وقتا للراحة واستعادة النشاط، ولنتذكر أن النوم الجيد ليس رفاهية بل هو أساس الصحة ونشاط أكبر وحياة أكثر توازن. فحرصوا على منح أعينكم الراحة وأجسامكم النوم الذي تستحقه واتركوا هواتفكم قليلا. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو متى يصبح الطموح عبئا؟ الإجابة قد تغير نظرتك إلى النجاح. على الرغم من ارتباط الطموح بالنجاح المهني والقدرة على بناء مستقبل أفضل، فإنه ليس بالضرورة مفهوما إيجابيا في جميع الحالات. فبينما يراه البعض قوة تدفع نحو التطور وتحقيق الإنجازات، يراه آخرون سببا محتملا للضغط النفسي والإرهاق وعدم الرضا الدائم. هذا التناقض مستمعينا الكرام جعل الطموح موضوعا حاضرا في الفلسفة وعلم النفس والدراسات الحديثة في محاولة للإجابة عن سؤال بسيط ومعقد في آن واحد: أين يبدأ الطموح الإيجابي ومتى يتحول إلى عبء؟
1: نعم محمد، يمكن تعريف الطموح بأنه الرغبة مستمرة في تحقيق إنجاز أو تميز في مجال معين مهنيا كان أو شخصيا أو أكاديميا، لكنه لا يقتصر على مجرد رغبة عابرة، بل هو حالة نفسية وسلوكية تدفع الإنسان إلى العمل المستمر وتجاوز العقبات من أجل الوصول إلى الأهداف. كذلك يختلف الطموح عن الأمل أو التمني، فالأمل يمكن أن يكتفي بالانتظار، بينما يرتبط الطموح بالفعل والمثابرة واتخاذ خطوات ملموسة، وهو أيضا سمة تمتد عبر الزمن إذ إن الشخص الطموح عادة لا يتوقف عند هدف واحد، بل ينتقل من إنجاز إلى آخر بشكل متواصل، مما يجعل الطموح عنصرا أساسيا في بناء المسار المهني والشخصي.
0: بالطبع أعزائنا المستمعين، من منظور علم النفس يعد الطموح من أهم القوى التي تدفع الإنسان نحو التقدم وتحقيق الذات، فهو يرتبط بالشعور بالكفاءة وبناء صورة متوازنة، إذ يساعد الفرد على التطور المستمر وتجاوز الصعوبات، ويمنحه إحساسا بالمعنى والاتجاه. على عكس الأمل والتمني، يرتبط الطموح بالفعل والمثابرة. إذن متى ينقلب الطموح إلى أو ضد صاحبه؟ أحد العوامل التي تؤثر بقوة في مستوى الطموح والمقارنة مع الآخرين. ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي يرى الإنسان باستمرار إنجازات الآخرين ونجاحاتهم، لكن ما يراه في الغالب هو نصف الصورة، لحظة التتويج لا طريق التعب. هذه المقارنات قد تكون محفزة أحيانا، تدفع الشخص لبذل جهد أكبر وتوسيع طموحاته، لكنها يمكن أيضا أن تتحول إلى مصدر ضغط نفسي، خاصة عندما يركز الفرد على نجاحات الآخرين دون رؤية التحديات أو الإخفاقات التي مروا بها. هذا الإدراك الجزئي قد يحول الطموح إلى شعور بعدم الكفاءة، ويخلق إحساسا دائما بأن ما يتم تحقيقه غير كاف مهما كان كبيرا.
1: بالضبط، كذلك يصبح الطموح سلبيا عندما تكون الأهداف عالية إلى حد غير واقعي، أو عندما يقيس الشخص نجاحه بمعايير صارمة لا تراعي الظروف والإمكانيات المتاحة. عندئذ يتحول الطموح من محرك إلى عبء يصاحبه شعور دائم بعدم الرضا حتى عند تحقيق إنجازات واضحة. وغالبا ما يعيش الأشخاص شديدو الطموح في حالة مقارنة مستمرة بين ما وصلوا إليه وما يعتقدون أنه ينبغي أن يوصلوا إليه. هذه المقارنة الدائمة مستمعينا قد تخلق شعورا بالإجهاد النفسي وتزيد من القلق والخوف من الفشل، إلى درجة أن بعضهم يفقد متعة الإنجاز نفسه لصالح السعي المستمر وراء هدف جديد.
0: إذن الطموح الأمثل، ماذا تكشفه تجربة الصيادين؟ في محاولة الإجابة عن سؤال هل الأفضل دائما السعي وراء أهداف كبيرة أم أن الاكتفاء بهدف أقرب للواقع قد يكون أكثر فائدة، تناولت دراسة حديثة نشرت في مجلة تايم عملا بحثيا لعالم الاقتصاد الحيوي بجامعة ويمينغ ماثيو بورغيس وزملائه، حيث طور الباحثون نموذجا رياضيا مستوحى من سلوك الصيادين في البحر بعد الوصول إلى منطقة صيد معينة وتحقيق بعض النتائج. على الصياد أن يقرروا هل ينتقل إلى منطقة أخرى بحثا عن صيد أكبر أم يبقى في المكان الحالي الذي يعطي صيدا جيدا بالفعل. في النموذج جرى تمثيل الأفراد على أنهم وكلاء يبحثون عن مكافآت عبر سلسلة من الخيارات المتتابعة في كل مرة كان عليهم أن يقرأوا، هل يواصلون الباحث عن فرصة أفضل أم يكتفون بما حصلوا عليه حتى الآن. وفي نهاية التجربة قورنت النتائج لمعرفة أي استراتيجية حققت أكبر قدر من الكفاءات.
1: كذلك أظهرت نتائج النموذج أن أفضل النتائج تحققت عند مستوى طموح متوسط ومرتفع. الطموح المرتفع جدا قاد غالبا إلى نتائج أسوأ، لأنه يدفع صاحبه إلى البحث المستمر وعدم الاكتفاء، مما يؤدي إلى إضاعة فرص جيدة كانت كافية. في المقابل، القبول الدائم بنتائج أقل من المتوسط جعل الأفراد يخسرون فرصا أفضل كان يمكنهم الوصول إليها لو رفعوا سقف توقعاتهم قليلا. بعبارة أخرى مستمعينا، الطموح الأمثل كان أعلى من المتوسط، لكنه ليس بلا حدود، لا إفراط في المطاردة ولا تفريط في الفرص المتاحة. وتشير الباحثة في جامعة ستانفورد إلى أن هذا الطموح الأمثل لا ينفصل عن السياق، فعندما تكون الفرص محدودة قد تتحول المبالغة في البحث عن الأفضل إلى خسارة لما هو متاح بالفعل، خاصة في زمن نرى فيه عبر الشاشات جانبا واحدا من نجاحات الآخرين.
0: بالطبع في النهاية مستمعنا الأعزاء، لا يمكن اعتبار الطموح قيمة إيجابية أو سلبية بشكل مطلق، بل هو أداة تعتمد على كيفية استخدامها. فالمعادلة الحقيقية ليست في التخلي عن الطموح، بل في فهمه وإدارته بوعي، بحيث يبقى دافعا يعطي معنى للحياة لا سببا للإرهاق أو سجينا للمقارنة بالآخرين. مستمعين الكرام، نتمنى لكم التوفيق وتحقيق أهدافكم والنجاح. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس وزير الإعلام معمر الإرياني لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي ودوره في مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الرسالة الوطنية الجامعة. وأكد العرادة أهمية توحيد الخطاب الإعلامي بما يعكس المسؤولية الوطنية ويسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك الوطني، مشددا على ضرورة أن يواكب الإعلام التطورات على الساحة الوطنية وأن يؤدي دورا فاعلا في توعية الرأي العام ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية. شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني والشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعات الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. شهد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي حفل تخرج دورة الفصل الثاني للعام التدريبي 2026 الذي نظمته المدارس التخصصية التابعة لهيئة العمليات. ترأس وزير الإعلام معمر الإرياني في مدينة مأرب اجتماعا بعدد من منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر للإطلاع على أوضاع المؤسسة ومناقشة سير العمل والتوجهات الإعلامية للمرحلة المقبلة. بحث وكيل محافظة مأرب

0: بالشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن أولويات التدخلات التنموية والإنسانية والاحتياجات الملحة للمحافظة. بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. نهاية الموجز في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر، الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية، وسنتحدث فيها من التحدي إلى الإنجاز حين تصنع الإرادة المستحيل. مستمعينا في فقرتنا الاجتماعية اليوم عن ذوي الهمم، ليس حديثا عن فئة عيش ظروفا مختلفة فحسب، بل هو حديث عن نماذج إنسانية استطاعت أن تعيد تعريف معنى النجاح وأن تؤكد أن الطريق إلى الإنجاز لا تحدده الصعوبات وإنما تحدده الإرادة. إن الإنسان بطبيعته قد يواجه في حياته عوائق كثيرة، فقد تكون صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو حتى نفسية، لكن الفارق الحقيقي بين الناس لا يكمن في حجم تلك العوائق بل في طريقة التعامل معها. فهناك من يقف عند أول عقبة ويظن أنها نهاية الطريق، هناك من يجعل من كل عقبة خطوة جديدة نحو النجاح، وذوي الهمم قدموا للعالم أمثلة حية على هذا النوع من الإصرار، إذ لم يجعلوا من ظروفهم سببا للتراجع بل جعلوا منها دافعا للمضي قدما.
1: نعم مستمعنا الأعزاء، ولعل أجمل ما نتعلمه من قصصهم أن النجاح لا يولد صدفة ولا يأتي بضربة حظ، وإنما هو ثمرة سنوات طويلة من الصبر والعمل والتعلم والمحاولة بعد المحاولة. فكثير من الأشخاص من ذوي الهمم بدأوا حياتهم في ظروف لم تكن مهيئة لهم، واجهوا نظرات الشفقة وأحياناً التقليل من قدراتهم، وربما أغلقت أمامهم أبواباً كثيرة، لكنهم لم يتوقفوا عند تلك المواقف، بل كانوا يرون في كل رفض فرصة لإثبات أنفسهم وفي كل صعوبة درساً يقربهم من تحقيق أحلامهم. وفي المؤسسات التعليمية نجد نماذج مشرفة لطلاب من ذوي الهمم تحدوا كل الظروف وواصلوا تعليمهم رغم الصعوبات التي قد تواجههم في الوصول إلى المدرسة أو في استخدام الوسائل التعليمية أو في التواصل مع الآخرين، ومع ذلك لم تكن تلك التحديات سببا للتراجع بل كانت حافزا لبذل مزيد من الجهد، حتى أصبح كثير منهم من المتفوقين بل من أوائل الدفعات في الجامعات والمدارس والمعاهد.
0: مستمعينا، إن التعليم بالنسبة لذوي الهمم ليس مجرد شهادة يحصلون عليها بل هو رسالة يوجهونها للمجتمع، مفادها أن المعرفة حق للجميع، أن الفرصة العادلة قادرة على إظهار أجمل ما في الإنسان من طاقات ومواهب، وعندما نوفر بيئة تعليمية دامجة تحترم أو تحترم الاختلاف فإننا لا نخدم ذوي الهمم وحدهم بل نبني مجتمعا أكثر وعيا وإنصافا. أما في ميدان العمل فقد أثبت كثير من ذوي الهمم أنهم قادرون على تحمل المسؤولية والإبداع وكذلك الإنتاج متى ما حصلوا على الفرصة المناسبة. فالعمل ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق بل هو وسيلة لإثبات الذات والشعور بالاستقلال والمشاركة في بناء المجتمع. وكم من مؤسسة اكتشفت بعد توظيف أشخاص من ذوي الهمم أنها ربحت كفاءات متميزة تمتلك الانضباط والالتزام والإخلاص في أداء المهام.
1: وفي عالم الرياضة تتجلى الإرادة بأوضح صورها، فالرياضي من ذوي الهمم لا ينافس خصومه فقط بل ينافس أيضا كل الظروف التي حاولت أن تمنعه من الوصول إلى منصة التتويج. لذلك فإن كل ميدالية يحققها وكل إنجاز يسجله يحمل قصة طويلة من التدريب والصبر والإصرار، ويبعث برسالة قوية مفادها أن البطولة تبدأ من الداخل، من قوة الإرادة قبل قوة الجسد. ولم يقتصر حضور ذوي الهمم على الرياضة أو التعليم أو العمل بل امتد إلى مجالات الثقافة والأدب والإعلام والفنون والتقنية وريادة الأعمال، فقد أصبح بينهم كتاب وشعراء ومذيعون وإعلاميون ومبرمجون ومخترعون وفنانون، وتركون بصماتهم في مجتمعاتهم، وهذا يؤكد أن الإبداع لا يرتبط بسلامة الجسد وإنما بحرية الفكر وعمق الموهبة والإيمان بالقدرة على الإنجاز.
0: بالضبط محمد، وكذلك مستمعينا، مع كل هذه النماذج المضيئة يبقى السؤال، لماذا لا يزال بعض الناس ينظرون إلى ذوي الهمم من زاوية النقص؟ ربما لأنهم لم يتعرفوا على قصصهم الحقيقية ولم يروا حجم الجهد الذي يبذلونه كل يوم. لهذا فإن مسؤوليتنا جميعا أن نغير هذه النظرة وأن نستبدلها بثقافة الاحترام والتقدير. أن نتعامل معهم بوصفهم شركاء في المجتمع، لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها، يستحقون الفرص نفسها. الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة والثقة بقدرات الإنسان قد تكون بداية تحول كبير في حياته، فكثير من الناجحين يذكرون أن أول خطوة في طريق الإنجاز كانت شخصاً آمن بهم، شجعهم، منحهم الفرصة، وعندما كان الآخرون يشكون في قدرتهم. هنا ندرك أن دعم ذوي الهمام لا يقتصر على المؤسسات، بل يبدأ من كل فرد في المجتمع.
1: صحيح رحمة، ولعل من أهم الرسائل التي نتعلمها من ذوي الهمم أن اليأس ليس خياراً، وأن الطريق مهما طال لابد أن يصل بصاحبه إلى هدفه إذا واصل السير بإخلاص وثبات. فالحياة لا تخلو من التحديات، لكنها أيضاً لا تخلو من الفرص، والإنسان هو من يقرر أيهما سيكون أقوى في حياته، العقبة أم الإرادة. إن قصص ذوي الهمم ليست قصصا تروى من أجل الإعجاب فقط، بل هي دروس في الصبر والاجتهاد والثقة بالنفس والإيمان بأن لكل إنسان قيمة ودورا ورسالة. إنها قصص تعلمنا أن النجاح ليس امتيازا لفئة دون أخرى، بل هو حق لكل من يجتهد ويعمل ويؤمن بقدراته.
0: لذلك يا مستمعين، فإن واجبنا اليوم أن نفتح الأبواب أمام هذه الطاقات، أن نتيح لها المجال للمشاركة والإبداع، وأن ننظر إلى الإنسان بعين العدل والاحترام لا بعين الشفقة أو التقليل. فالمجتمع الذي يمنح أبنائه جميعا فرصا متساوية هو المجتمع القادر على التقدم، لأن كل فرد فيه يمثل طاقة يمكن أن تصنع فرقا حقيقيا. في ختام هذه الفقرة مستمعين، نتذكر دائما أن ذوي الهمم لم ينتظروا أن تأتيهم الحياة بما يشتهون، بل صنعوا طريقهم بأنفسهم، واجهوا تحديات بثبات، وحولوا الصعوبات إلى إنجازات. أثبتوا أن الإرادة الصادقة تستطيع أن تتجاوز كل الحدود، وأن الإنسان قادر على صناعة مستقبله متى ما تمسك بالأمل وأمن بقدراته وأحسن استثمار ما يملكه من مواهب وإمكانيات.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه المساحة المتجددة من فقرة المنوعات. نحن هنا لنفتح نوافذ العالم ونقتنص لكم من بين ثنايا الأخبار قصصا لا تكتب بالكلمات فقط بل تزاغ بالعزيمة والصمود. اليوم ننتقل بكم في رحلة إنسانية وعملية تبدأ من تحت ركام الحرب في غزة، مرورا بورشة صغيرة في ريف مصر، وصولا إلى مختبرات العالم التي تواجه أخطر الأوبئة.
1: إذن في بطاقتنا الأولى مستمعين، من فوهات انفجارات لإطارات أفلام، شقيقتان تطلقان سينما هوس لأطفال غزة. وفي قطاع غزة حيث يبدو الزمن متوقفا بفعل الحرب والدمار، قررت شقيقة فلسطينيتان تحدي الواقع بابتكار من نوع خاص. لقد أطلقت مشروع سينما هوس دار عرض صغير مخصص لأطفال غزة والأيتام، أسست بجهد شخصي جبار فوق سطح أحد المنازل التي تعرضت للقصف. هذه السينما ليست مجرد شاشة للعرض، بل هي محاولة لترميم النفس قبل المكان، حيث قامت الشقيقة بإعادة تأهيل ممر تضرر جراء الغارات، بل وحولت فوهات الانفجارات في الجدران والأعمدة الخرسانية إلى إطارات فنية تعزز جمالية المكان.
0: بالطبع مستمعينا الكرام، رغم التحديات التشغيلية الكبيرة كارتفاع تكاليف الوقود اللازم للمولدات الكهربائية وشح الموارد، يصر القائمون على المشروع على تنظيم عروض مجانية دورية للأطفال. إن سينما هو السي رسالة بصرية مفادها أن غزة لا تنتج حزنا فحسب، بل تنتج حياة، فنا وأملا يرفع الانطفاء مهما تعاظمت تكاليف الصمود. صباح الكرام، ثانيا حافظ للقرآن الكريم الشيخ عاطف كفيف مصري يصلح الدراجات من غزة الصامدة إلى قرية غيتا بمحافظة البحيرة في مصر، نلتقي بنموذج فريد للإرادة التي لا تعرف بحدود العجز. إنه عاطف سعيد الذي يلقبه أهل قريته بالشيخ عاطف، الرجل الذي فقد بصره في سن مبكر نتيجة مرض وراثي لم يجد في ظلام عينيه عذرا للقعود وانتظار المساعدة. بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم قرر أن يترك العمل، فحول ساحة منزله إلى ورشة لإصلاح الدراجات.
1: إذن المثير في قصة عاطف ليس مجرد عمله بل براعته، فهو يستخدم حاستي السمع واللمس اللتين طورهما عبر السنين ليكتشف أعطال الدراجات ويصلحها بدقة تضاهي المبصرين. إن رحلته التي بدأت كهواية للطفل يلهو بدراجته أصبحت اليوم مصدر رزق كريم يعيل به أسرته. يرسل عاطف رسالة صامتة لكنها مدوية لكل شبابنا، الفرص لا تبحث عنكم بل أنتم من تبحثون عنها، وأن فقدان البصر ليس نهاية المطاف بل قد يكون بداية لبصيرة أعمق وأقوى. وفي بطاقتنا الثالثة،
0: الموت السريع كيف أجبر إيبولا العالم على تغيير طريقة تفكيره. في جولتنا الأخيرة ننتقل إلى زاوية أكثر شموليا وعمقا، حيث نستحضر الدروس التي خلفها فيروس إيبولا في وقت يترقب فيه العالم التطورات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يستعد التقرير لحظة كانت بمثابة تسونامي هز الأنظمة الصحية العالمية. إيبولا مستمعنا الكرام لم يكن مجرد فيروس بمعدل وفيات مرتفع، بل كان لحظة فاصلة أجبرت العالم على مراجعة طريقة تعامله مع الأوبئة. لقد كشفت لنا فاشيات غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 أن ضعف أنظمة الإنذار المبكر وغياب الثقة المجتمعية هما أخطر من الفيروس ذاته.
1: ومن رحم تلك الأزمة ولدت استراتيجية عالمية جديدة، بدءا من تعزيز أنظمة الترصد الوبائي وصولا إلى أدوات تتبع المخالطين الرقمية وتطوير اللقاحات في أوقات الأزمات. الدرس الأكبر مستمعين الذي تركه لنا إيبولا هو أن النجاح الصحي لا يعتمد على الطب وحده، بل هو على احترام الثقافات وإشراك المجتمعات في خطة الاستجابة. العالم اليوم رغم استمرار تهديد هذا الفيروس بات أكثر استثمارا في المراقبة الصحية، لكن السؤال الذي يظل قائما، هل الدروس التي تعلمناها كافية لصد الوباء القادم؟
0: مستمعينا الكرام، لقد طفنا معكم اليوم في عوالم مختلفة. رأينا كيف يرسم الفرح أو كيف يرسم الفرح وسط الركام، وكيف تصنع الحرفة في ظلام العجز، وكيف يتعلم العالم من أخطائه الوبائية. كلها قصص تؤكد أن روح الإنسان تمتلك قدرة مذهلة على التكيف والتعلم والنهوض.
1: إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لحلقة اليوم. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. الحكومة الأمريكية تفرض سيطرتها على نماذج الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟ تستعد الحكومة الأمريكية لفرض سيطرة هائلة على نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتم إصدارها بعدما قررت تقييد تحت نموذج شركة أوبن إي آي الجديد GPT-5.6 لمعظم المستخدمين، وقبل ذلك تقييد نموذج فابل وميثوس التابعين لشركة أنتروبيك.
1: وأوضحت صحيفة ذا أنفروفشن الأمريكية أن البيت الأبيض أبلغ شركة أوبن آي برغبته في أن تطلق الشركة نموذجها التالي بشكل محدود واقتصاره على مجموعة مختارة من الشركاء المقربين. وأفادت التقارير بأن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان أبلغ الموظفين أن نموذجهم الأحدث GPT-5.6 سيطرح بطريقة مختلفة تماما عن النماذج السابقة، حيث ستوافق الحكومة على من حق الوصول عميلا تلو الآخر. ووفق تقرير الصحيفة فإنه بعد فترة الإصدار المحدود هذه ينبغي أن تكون الشركة قادرة على إطلاق النموذج على نطاق أوسع بعد أسبوعين وفقا للتوقعات. ويمثل نموذج GPT-5.6 تحسنا كبيرا مقارنة بنموذج GPT-5.5 سواء من حيث حجم نافذة السياق أو من حيث الكفاءة. وفي مذكرة أرسلت إلى الموظفين أوضح ألتمان أن أوبن إي آي ستعمل مع الحكومة والأطراف الأخرى في قطاع التكنولوجيا للتوصل إلى نهج أكثر استدامة للإصدارات المستقبلية.
0: إذن يأتي هذا الإجراء بعد اضطرار شركة أنتروبيك المنافسة لأوبن إي آي مؤخرا إلى سحب نموذجها الأكثر قوة فابل 5 بعد تدخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع وصول النموذج إلى أيد أجنبية. كانت الشركة قد أطلقت سابقا نموذج ميثوس 5 وهو نموذج أكثر قوة كإصدار محدود متاح فقط لمجموعة صغيرة من العملاء المعتمدين أو المعتمدين مسبقا. من جهته يشير موقع ذا فريج التقني الأمريكي إلى أنه إذا استمرت هذه المعاينة لبضع أسابيع فقط فقد لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة، لكن نموذج ميثوس يمر بمرحلة معينة منذ أشهر دون أي مؤشر على قرب إصدار نسخة عامة. حتى لو استغرقت المراجعة بضع أسابيع أو بضعة أسابيع فقط فإنها قد تحد بشكل كبير من العوائد الاقتصادية للنظم الجديدة المكلفة.
1: وتجد شركة أوبن إي آي أو أنتروبيك أنفسهم الآن في الموقف نفسه تماما، حيث توجهان المشكلات ذاتها والكارثة المنتظرة نفسها إذا فشلتا بحسب موقع ذا فيرج. وتركز النقاشات داخل قطاع التكنولوجيا عادة على دور أحد الجانبين في جلب هذه الأزمة، سواء باتهام أنتروبيك بإدارة مخطط للاستحواذ التنظيمي أو باتهام أوبن إي آي بالتقرب من ترامب لإقصاء منافستها. ووفقا للموقع ذاته فإن المشكلة الأكثر إلحاحا تكمن في إيجاد عملية إصدار منطقية، وذلك رغم أنه من المقبول أن تختبر الحكومة النماذج قبل طرحها وهو ما تتبعه مع الكثير من المنتجات الاستهلاكية، غير أنه ليس من الواضح نوع ضمانات السلامة التي يمكن وضعها لإرضاء المنظمين.
0: ويضيف ذا فيرج أن الحكومة الأمريكية لا تملك الخبرة أو القدرة على إجراء هذا النوع من الاختبارات اللازمة، كما أنه ليس من الواضح ما الذي يحاول المنظمون الحماية منه، حيث لم تكن هناك أي جهود لتوضيح المخاطر التي تشعر الحكومة بالقلق إزاءها بالفعل. الحكومة الأمريكية أفرجت عن ميثوس 5 لعدد من المنظمات الأمريكية التي تدير البنية التحتية الحيوية وتحميها. يأتي القرار الجديد المتعلق بتقييد نموذج أوبن إي آي في الوقت ذاته الذي قررت فيه منح شركة أنتروبيك الإذن لإعادة نشر نموذج ميثوس 5 لصالح مجموعة من المنظمات الأمريكية التي تدير البنية التحتية الحيوية وتحميها، وفقا لما أعلنته الشركات على منصة إكس. أعلنت أنتروبيك أمس الجمعة الجمعة أنها حصلت على تصريح من الحكومة الأمريكية يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى محطتنا الأخيرة. نعود بكم اليوم إلى صفحات التاريخ لنقلب معا أهم المحطات التي صاغت عالمنا الحاضر في مثل هذا اليوم. شهدت البشرية منعطفات كبرى، من حروب غيرت الخرائط إلى أحداث سياسية رسمت مسارة الدول وصولا إلى المحطات أو إلى لحظات إنسانية فارقة. كونوا معنا في هذه الوقفة السريعة لاستحضار ذكريات لا تنسى من ذاكرة التاريخ،
1: حيث حدث في مثل هذا اليوم 28 من يونيو من العام 1882 الحكومة البريطانية تقرر رسميا احتلال مصر.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1919 التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا لإنهاء الحرب العالمية الأولى رسميا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1950 سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1991 تفكيك منظمة الكاماكون السوفيتية كخطوة رمزية لنهاية الحقبة السوفيتية.
1: وأخيراً حدث في مثل هذا اليوم من العام 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 10 ملايين شخص حول العالم.
0: إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج قهوة مغربية. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأعبس. نلتقيكم في حلقة قادمة بأمان الله.

0: من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على فجر يوم صبر، فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المحتر، وكان النعاس على مقلتيك يوسوس في الطائر الأزهر. أتدرين أن سبقنا الربيع نبشر بالموسم الطيب؟ وماذا؟ سؤال على حاجبيك، نزنبق في همسك المذهب، وسرنا حشودا نطير الدروب بأفواج ميلادنا.

بالحق هد وبالسلاح أرعد، بالحق هد وبالسلاح أرعد، بالحق هد وبالسلاح

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي وزير الإعلام ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج عدد من الدورات التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وكيل محافظة مأرب يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا التدخلات التنموية والإنسانية وحماية المواقع الأثرية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العيرادة أمس وزير الإعلام معمر الإرياني لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي ودوره في مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الرسالة الوطنية الجامعة. وأكد العيرادة أهمية توحيد الخطاب الإعلامي بما يعكس المسؤولية الوطنية ويسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك الوطني، مشددا على ضرورة أن يواكب الإعلام التطورات على الساحة الوطنية وأن يؤدي دورا فاعلا في توعية الرأي العام ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا إعلاميا مسؤولا يسهم في تعزيز التوافق والشراكة الوطنية بين مختلف المكونات السياسية، بعيدا عن المهاترات والمناكفات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة العامة، مؤكدا أن الإعلام المسؤول ينبغي أن يكون عامل بناء واستقرار لا وسيلة لتعميق الخلافات أو إثارة الانقسامات. ونوه العرادة إلى أن الإعلام الوطني يمثل شريكا أساسيا في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، لما يطلع به من دور محوري في تعزيز الوعي الاجتماعي أو المجتمعي والتصدي لحملات التضليل والشائعات. وكما شدد على أهمية الارتقاء بالأداء الإعلامي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والاستفادة من مختلف المنصات الإعلامية والرقمية والعمل بروح الفريق الواحد بما يعزز ثقة المواطنين ويخدم القضايا الوطنية. ومن جانبه أعرب وزير الإعلام عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العيرادة على اهتمامه ودعمه المستمر لقطاع الإعلام وحرصه على تعزيز دوره الوطني، مؤكدا أن توجيهاته تمثل دافعا لمضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء الإعلامي بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة الوطنية. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبد الله العليمي اتصالين هاتفيين برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والأخ خليفة عبد الله مبارك الغيثي، عزاهما خلالهما بوفاة الأستاذ دكتور عبد الله مبارك الغيثي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني الذي وفاه الأجل في محافظة شبوة. وخلال الاتصالين عبر الدكتور العليمي عن خالص تعازيمه وصادق مواساته للشيخ محمد ناصر الغيثي وأولاد الفقيد وإخوانه وآل الغيثي كافة وأبناء محافظة شبوة بهذا المصاب الأليم. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بمناقب الفقيد وأدواره العلمية والأكاديمية والتربوية وما عرف عنه من ثقافة واسعة وحضور علمي رصين وإسهامات مشهودة في خدمة التعليم العالي والعمل المؤسسي والرقابي، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة لمحافظة شبوة والوسط الأكاديمي والوطني. شهد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي حفل تخرج دورات الفصل الثاني للعام التدريبي 2026 الذي نظمته المدارس التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وفي كلمته التوجيهية نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا

مثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين والقائمين على برامج التدريب والتأهيل. وأشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة العمليات والمدارس التخصصية وكوادرها الإدارية والتعليمية في إعداد وتأهيل الكفاءات العسكرية المتخصصة، مؤكدا أن هذه البرامج النوعية تمثل رافعة أساسية لتعزيز كفاءة وجهزية القوات المسلحة. وأكد الفريق العقيلي أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التدريب والتأهيل العسكري والأمني وتطوير منظومة التعليم التخصصي في مختلف المجالات، بما يسهم في رفض جبهات القتال بكوادر شابة مؤهلة علميا وفكريا وميدانيا، بما يمكنها من التعامل مع متطلبات المعركة الحديثة. وكما أثنى الوزير العقيلي على الحضور المتميز للعنصر النسائي في عدد من التخصصات النوعية وفي مقدمتها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى تنامي دور الكفاءات النسائية في مجالات التقنية المتقدمة وما تمثله من إضافة نوعية للمؤسسة العسكرية. ومن جانبه طمن رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لإنجاح برامج التدريب والتأهيل وتطوير القدرات العسكرية، مؤكدا أن لإنجاح برامج التدريب وأن الخريجين في التخصصات النوعية يمتلكون من المهارات والمعارف ما يؤهلهم للتعامل بكفاءة مع متطلبات معركة الأسلحة المشتركة الحديثة. وفي ختام الحفل تم تكريم أوائل الخريجين والخريجات من مختلف الدورات التخصصية تقديرا لتفوقهم وتميزهم العلمي والتدريبي. بحث وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء نصر رقيب مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن أولويات التدخلات التنموية والإنسانية والاحتياجات الملحة للمحافظة. واستعرض الوكيل رقيب أبرز احتياجات المحافظة وفي مقدمتها دعم القطاع الصحي وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب لحماية الحوض المائي وتطوير قطاعات المياه والزراعة والتعليم، إلى جانب دعم مشاريع حماية المواقع الأثرية والتاريخية باعتبارها إرثا إنسانيا وتعزيز التعليم الفني بما يسهم في تأهيل الشباب وخلق فرص اقتصادية مستدامة. وكما استمع الوفد الأوروبي إلى عرض قدمه مدراء المكاتب التنفيذية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حول التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية جراء استمرار النزوح، مؤكدين أهمية توجيه الدعم نحو المشاريع التنموية المستدامة التي تعزز صمود المجتمعات المضيفة والنازحة وتحسن مستوى الخدمات الأساسية. ومن جانبهما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا تفهمهما لحجم التحديات التي تواجهها محافظة مأرب، مجددين حرص الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا على دعم المشاريع التنموية والخدمية وحماية الموروث الثقافي والعمل مع الحكومة والسلطة المحلية والشركاء الدوليين لتلبية أولويات المحافظة وتعزيز الاستقرار. بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعملية الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحة المؤسسية. وتطرق اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط إلى فرص توسيع التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال اللقاء استعرض كعيتي برامج الإصلاح الإداري والفني التي تنفذها الشركة لتحديث البنية التحتية النفطية والغازية ورفع كفاءة الأداء واستدامة العمليات الإنتاجية رغم التحديات الناجمة عن توقف الصادرات النفطية جراء استهداف ميليشيا الحوثية الإرهابية لمنشآت التصدير. وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية الرائدة في تطوير صناعة النفط والغاز ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز
عزيز التحول الرقمي وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة البيئية، مشيرا إلى حاجة القطاع النفطي إلى دعم مشاريع التحديد والتأهيل وتطوير البنية الأساسية بما يعزز قدرته على استعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني. ومن جانبهما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي سفيرة هولندا حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتطوير القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة واستكشاف آفاق أوسع للتعاون الفني والاستثماري بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية في اليمن. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي وزير الإعلام ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج عدد من الدورات التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وكيل محافظة مأرب يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا التدخلات التنموية والإنسانية وحماية المواقع الأثرية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار زميل سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل نصر الأغبس. في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الكرام، حان اللقاء وتجدد الوعد. أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في حلقة من واحة المستمع.

صديق المستمع، هناك أناس يملكون أرواحا نادرة جدا، تجدهم بمظهر متواضع وجميل وبسيط، لكنهم بمحتوى باهظ وراق وينعمون بهدوء النفس. أتدري لماذا صديق المستمع؟ لأنهم يملكون كنز القناعة.

أعزائنا المستمعين، تتحدث كل الدول عن التعليم وأهميته في عملية التنمية الشاملة، ولكن العبرة بالواقع وليس بما يقال في وسائل الإعلام، فقد أصبحت الدول تصنف بناء على مؤشرات موضوعية محددة مرتبطة بالتعليم، وما منيت الدول بالفقر والمرض وانعدام الحرية والعدل إلا عندما أصبح التعليم في ذيل القافلة ولا يمثل أولوية في الحياة. وإذا نظرنا إلى الدول المتقدمة سنجد أن التعليم كان في مقدمة معالم التقدم. كثرت التشخيصات لواقع التعليم، ولكن الأهم من ذلك كله هو الأسئلة الجوهرية: ما هي القرارات المتخذة والمتعلقة بالتعليم؟ ما موازنة التعليم؟ وكم يصرف على الطالب في مرحلة التعليم العام والتعليم الجامعي مقارنة ببقية البلدان؟ ما مدى حب الطلبة للعلم والتعليم؟ إلى أي مدى متطلبات العملية التعليمية متوفرة؟ ما مدى تقدير المجتمع والدولة للمعلم؟ ما هي الحوافز التي تقدم للمعلم؟ وما هي سياسة قبول المعلمين للمهنة؟ ما كفاءة الإدارة المدرسية؟ وهل تقوم المدارس بالتخطيط للتعليم وتقويم أدائها؟ ومدى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب؟ أسئلة كثيرة يصعب الإجابة عنها. كما أن توفر الإدارة الكفء والمعلم الكفء والأنظمة العادلة في مناخ يؤكد على الحرية والكرامة والإنسانية وحقوق الإنسان في الحياة والتعليم والعلاج والحياة الكريمة يصبح ضرورة ملحة.

صديق المستمع، عندما تسكن في أعماقك الأشياء الجميلة عندها فقط سوف تشرق نفسك بالأمل والتفاؤل، وعندها ستكون شخصاً بشوشاً متفائلاً يبعث الفرح والسرور في نفوس الآخرين. وتذكر صديق المستمع أنك قادر على جعل أشياء كثيرة أجمل وأفضل.

شخصية إبداعية. غادة أحمد السمان من مواليد 1942، كاتبة وأديبة سورية، ولدت في دمشق لأسرة شامية ولها صلة قربى بالشاعر السوري نزار قباني. والدها الدكتور أحمد السمان حاصل على شهادة الدكتوراه من السوربون في الاقتصاد السياسي، وكان رئيساً للجامعة السورية ووزيراً للتعليم في سوريا لفترة من الوقت. تأثرت كثيراً بسبب وفاة والدتها وهي صغيرة، وكان والدها محباً للعلم والأدب العالمي ومولعاً بالتراث العربي في الوقت نفسه، وهذا كله منح شخصية غادة الأدبية والإنسانية أبعاداً متعددة ومتنوعة. سرعان ما اصطدمت غادة بقلمها وشخصها بالمجتمع الشامي الدمشقي الذي كان شديد المحافظة إبان نشوئها فيه، وقد أصدرت مجموعتها القصصية الأولى عيناك قدري في العام 1962، واعتبرت يومها واحدة من الكاتبات النسويات اللواتي ظهرن في تلك الفترة مثل كوليت خوري وليلى بعلبكي. ولكن غادة استمرت واستطاعت أن تقدم أدباً مختلفاً ومتميزاً خرجت به من الإطار الضيق لمشاكل المرأة والحركات النسوية إلى آفاق اجتماعية ونفسية وإنسانية. سافرت غادة إلى أوروبا وتنقلت بين معظم العواصم الأوروبية وعملت كمراسلة صحفية، لكنها عمدت أيضاً إلى اكتشاف العالم وصقل شخصيتها الأدبية بالتعرف على مناهل الأدب والثقافة هناك، وظهر ذلك في مجموعتها الثالثة ليلى الغرباء عام 1966 التي أظهرت نضجاً كبيراً في مسيرتها الأدبية وجعلت كبار النقاد آنذاك مثل محمود أمين العالم يعترفون بها وبتميزها. غادة السمان تعتبر من أهم الكاتبات السوريات في القرن الماضي، شاعرة وروائية وأيضاً صحفية. كتبت ما يقرب من 31 كتاباً وقد تم ترجمتهم لعشر لغات مختلفة بما فيهم بيروت 75، والتي فازت بجائزة جامعة أركنساس للترجمة العربية. ومما كتبت غادة السمان لم يعد الفراق مخيفاً يوم صار اللقاء موجعاً، هكذا أي هرب ما دامت الأشياء تسكننا وما دمنا حين نرحل، هرباً منها نجد أنفسنا وحيدين معها وجهاً لوجه. وتقول غادة قد يكون ضرورياً أن تكون هناك أسئلة لا جواب كي نستمر في الحياة والكفاح والبحث. عيناك قدري لا أستطيع أن أهرب منهما، وأنا أرسمهما في كل مكان وأرى الأشياء خلالهما. لا تخن حياتك وابتسم فأنت حيّ.

ومن حلو الكلام. صديق المستمع، كل شيء في الحياة يتبدد ويزول إلا النور، فإنه يسعى ليتعرف على جمال الحياة. أوفي بوعودك، فالوفاء من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان. عندما تسعى في هذه الحياة من أجل هدف نبيل، عندها فقط تصبح الحياة ذا قيمة ومعنى.

السياحة في اليمن. مدن يمنية. محافظة الضالع إحدى المحافظات اليمنية التي تم استحداثها بعد الإعلان عن قيام دولة الوحدة، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 2.4% من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية، تقسم إدارياً إلى 9 مديريات. ومدينة الضالع مركز المحافظة. تعد الضالع من المحافظات المتميزة بالزراعة، إذ يعمل معظم سكانها في ممارسة النشاط الزراعي، ومن أهم محاصيلها الزراعية البن، وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن، من أهمها معدن التلك المستخدم في صناعة الورق والطلاء ومستحضرات التجميل ومبيدات الحشرات. بالنسبة للمعالم السياحية في المحافظة فهي متعددة، ومن أهمها حمام دمت. ومن المدن الأثرية فيها مدينة جوبن المشهورة بقلعتها ومدرستها المنصورية التاريخية التي شيدها الطاهريون. بالنسبة لتضاريس المحافظة متنوعة وتتميز بمناخ معتدل نسبياً خلال أيام السنة. 70% من أراضي محافظة الضالع تابعة لمحافظات إب وتعز والبيضاء، فمديرية جبن من محافظة البيضاء، وأما دمت وقعطبة بالأصل من محافظة إب، والحشا تتبع محافظة تعز. وتقع جنوب العاصمة صنعاء على بعد 245 كيلومتراً. توجد في محافظة الضالع عدد من الصناعات الحرفية، وتقام العديد من الأسواق الشعبية الأسبوعية، أهمها سوق الخميس في مدينة الضالع.

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. عيناك أرض لا تخون، والأرض تخنق صوت أقدامي، فيصرخ جرحها تحت الرمال، وجدائل الأحلام تزحف خلف موج الليل، بحارا تصارعه الجبال، والشوق لؤلؤة تعانق صمت أيامي، ويسقط ضوءها خلف الظلال. عيناك بحر النور يحملني إلى زمن نقي القلب مجنون الخيال. عيناك إبحار وعودة غائب، عيناك توبة عابد وقفت تصارع وحدها شبح الضلال. ما زال في قلبي سؤال، كيف انتهت أحلامنا؟ ما زلت أبحث عن عيونك علني ألقاك فيها بالجواب. ما زلت رغم اليأس أعرفها وتعرفني، ونحمل في جوانحنا عتاب. لو خانت الدنيا وخان الناس وابتعد الصحاب، عيناك أرض لا تخون، عيناك إيمان وشك حائر، عيناك نهر من جنون. أصدقائنا المستمعين، حتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، لكم منا أطيب التحايا وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحد المستمع. واحد المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على أشرف رسله وأفضل أنبيائه صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فقه الذكر، وسنتحدث في هذه الحلقة عن اقتضاء الأسماء والحسنى، عن اقتضاء الأسماء الحسنى والصفات العلى لآثارها من العبودية لله تعالى. فلا يزال الحديث ماضيا بنا في بيان أهمية ذكر الله بذكر أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وقد مر بنا جملة طيبة من الفوائد المترتبة على ذلك. ومن هذه الفوائد أن معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مقتضية لآثارها من العبودية، كالخضوع والذل والخشوع والإنابة، وكالخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة منها والباطنة. بل إن لكل صفة من صفات الرب تبارك وتعالى عبودية خاصة هي من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقيق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: وتوكل على العزيز الرحيم، وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وإذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه سبحانه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فمن عرف نفسه باطلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان وحفظ الجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله، وجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، إن ربك لبالمرصاد، واتقوا الله إن الله سميع عليم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وغير هذه الآيات كثير. فلا ريب أن هذا العلم يورث عند العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. قال ابن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب، ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها، أي أين الله، ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوع في الخطيئة. وإذا علم العبد بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، وأنه تبارك وتعالى مع غناه عن عباده، فهو محسن إليهم، رحيم بهم، يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. فهو سبحانه يخلق خلقه ليتكثر بهم، فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة، ولا ليعتز بهم من ذلة، ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه الضر، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال عز من قائل فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهو جزء من حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه. فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوة الرجاء، قوة رجائه بالله وطمعه فيما عنده، وإنزال جميع حوائجه به، وإظهار افتقاره إليه واحتياجه له. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته، فإن هذا يثمر له الخشية، ويثمر له الخوف والحذر والبعد عن مساخط الرب تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقهرا وقدرا، فإن هذا يثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال: إن الله كان عليا كبيرا. وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال: وهو العلي العظيم. وقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا علم العبد بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا ريب أن هذا يثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادة. ولهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبهذا يعلم مستمعي الكرام أن العبودية بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. ولهذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة صحيحة سليمة، وأن يعلم ما تضمنته وآثارها وموجبات العمل بها. فبهذا يعظم حظ العبد ويكمل نصيبه من الخير. قال بعض السلف: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، التي يستحق بها من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة بالأسماء والصفات وما تضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. فهو يقول: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته معرفة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعرفة بالأسماء والصفات وما تضمنته من الفوائد والحقائق هي التي يحصل للعبد بها كمال المعرفة. وبهذا القدر نكتفي، والله المرجو أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك والقيام به على كل حال وعلى أحسن حال وفي جميع الأحوال. فهو سبحانه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: على ضفاف الإبداع،
5: على ضفاف الإبداع،
1: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
4: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
1: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
4: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
1: محمد فرج، إشراف برامجي
4: مبخوت السيفي،
1: إشراف عام
4: علي الحواني.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية طيبة بعدد لحظات الإبداع، وأجمل الأوقات نعيشها معكم الآن عبر أثير إذاعة مأرب. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم ضفاف على ضفاف الإبداع، المساحة التي نقترب فيها من الكلمة الصادقة ومن الأصوات التي صنعت فرقا وتركت أثرا لا ينسى في وجدان الناس. وكما عودناكم دائما، نحرص على أن يكون ضيفنا منكم وقريبا من قلوبكم ومميزا بإبداعه وحاضرا بعطائه، خدم الجميع وترك بصمة واضحة في مسيرة الإبداع والفن. حلقتنا الليلة تحمل الكثير من الجمال والحديث الشيق بإذن الله، وذكريات وتجارب تستحق أن تروى. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج على ضفاف الإبداع، ونذكر بأنه يمكنكم الاتصال والتواصل بنا عبر الرقم الثابت 0630-46-06، وأيضا على رقم يمن موبايل 775-11-33-33.

0: ضيفنا اليوم مستمعينا الكرام هو صوت سكن الوجدان اليمني، فنان ارتبط اسمه بأيام الثورة الأولى، حمل فنه على عاتقه وجعل من الإنشاد رسالة، ومع استمرار الحرب واصل نضاله الفني ليؤكد أن الفن الوطني لا يموت. فوزي عصام، أهلا وسهلا بك معنا ونورت إذاعة مارب وأسعدنا حضورك.
1: حياكم الله، سعد الله مساءكم ومساء المتابعين الكرام، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لأن أكون معكم ضيفا على إذاعة مارب.
0: أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ فوزي، من هو فوزي عصام وكيف بدأت رحلته مع الحياة ومع الإنشاد والإبداع؟
1: بداية فوزي عصام ببساطة يعني منشد وفنان بسيط. نشأت في بيئة تنطرب للألحان اليمنية الأصيلة والعريقة وتحترم الصوت والكلمة المعبرة. بدايتي في الحقيقة لم تكن قرار يعني مفاجئ ولا بحث عن شهرة وأضواء، لكن كانت من مدرسة التحفيظ إلى المدرسة وقراءة القرآن في الإذاعة المدرسية وإعجاب المعلمين بصوتي وحضوري. يعني كنت دائما أميل إلى الاستماع للموشحات الدينية وكذا الأغاني اليمنية القديمة عبر التلفاز والراديو وكذلك الكاسيت في ذلك الوقت، وأرددها بين حين وآخر، واكتشفت أن معي موهبة يعني. ومن هنا بدأت الرحلة مع الفن والإنشاد إلى أن تطورت لحضور المناسبات والاحتفالات والأعراس. بعد ذلك كان أول ظهور في شاشة التلفاز بأغنية الشرف والتحية للجنود البواسل، أنا وأستاذي والحبيب جميل قاضي وجه له التحية من إذاعة مارب. فلامست هذه الأغنية شريحة واسعة داخل المجتمع اليمني كونها تتحدث عن حال أفراد الجيش اليمني سواء في شجاعته وبسالته أو في معاناته في حياته المعيشية. وكما هو معروف أن هناك شريحة كبيرة يعني داخل اليمن ينتمون إلى الجيش، فحظيت بانتشار واسع داخل الشرائح اليمنية آنذاك. طبعا اشتغلت العديد من الأعمال الغنائية الفردية والجماعية وأكثرها الجماعي، وكان لملتقى الفنانين والأدباء في مارب في السنوات الأخيرة الدور البارز في العديد من الأعمال الوطنية التي قدمناها. يعني غنيت للوطن وللجيش للأمن، غنيت لمارب، غنيت الكثير من الإهداءات للأعراس، وغنيت لحفاظ القرآن أيضا، غنيت للمنتخب اليمني لكرة القدم برفقة الحبيب صهيب صلاح، غنيت للشباب، غنيت لاحتفالة التخرج والكثير. وكان هناك عمل جمعني بالأستاذ جميل بداية الانقلاب، أذكره يعني انقلاب الميليشيا الحوثية يعني على نظام الحكم في صنعاء، وكانت أغنية تحذيرية وحوارية للشعب اليمني تحذر من الخطر القادم. يعني
0: جميل جدا. قبل أن ندخل في أعمالك الفنية وخاصة العمل الأحب إلي يعني الشرف والتحية، أنا هل فوزي عصام هو من اكتشف نفسه يعني
1: الحقيقة،
0: أم أن هناك كان بداعم أو كان في حد مسير؟
1: كان للشباب الفنانين في ذلك الوقت كان لهم الفضل الكبير. يعني كنا في أعمال الأوبريتات، كنا نحضر في أعمال جماعية، ففي الشرف والتحية كان أول ظهور كقيادة أقود أغنية يعني. فكان الأستاذي جميل قاضي طبعا دور كبير في هذه، يعني كان هو من أشار بالأغنية أني أقدمها أنا. يعني
0: أغنية الشرف والتحية أظنها في كل بيت يمني، ومستحيل أن إنسان أي يمني ما أثرت فيه، أولا من ناحية الصوت، ثانيا الكلمات، ثاني الموقف أو الرسالة اللي حملتها الأغنية اللي كانت فعلا حقيقية، يعني أن أبناء الجيش اليمني هم أكثر الناس خدمة وأقل الناس مدخول. هذه الكلمات مؤثرة جدا، وأعتقد أن الكل راسخة في ذهنه نسمعها.

0: أستاذ فوزي، هذه كانت أول أغنية لك خاصة كما قلت، وأظنها اشتهرت بشكل كبير فعلا. كيف أثرت هذه الأغنية بشهرتها على بداياتك؟
1: في ذلك الوقت أعتقد كان الغناء للجيش الوطني ما كانش عند الناس جميعا، يعني هي كانت كأنها الأولى تغنى للجيش، لمعاناته، لملامسة واقعه ومعيشته، وأيضا الحديث عن شجاعته، فلاقت رواج لأنها حاجة جديدة على الشعب اليمني.
0: هذا ولامست العاطفة داخل
1: نعم
0: الشعب.
1: نعم.
0: من هو شاعر الأغنية إذا عادك تذكر؟
1: شاعر الأغنية نوجه له تحية من هذا المنبر،
0: الشاعر
1: الفذ مجلي القبيسي.
0: مجلل
1: عايش معنا من زمان.
0: مجلل ألف تحية والله على هذه الكلمات وهذا الجمال اللي صاغه. تذكر يعني تذكر لنا أعمالك بعد عمل الشرف والتحية في ذاك الوقت بالضبط؟
1: طبعا كانت أعمال ثورية وكانت خاصة بالثورة يعني، ومن بعد أن جئنا إلى مأرب غنينا أغاني وطنية كثيرة، منها غنينا لمأرب وصمودها وحضارتها ولما لها مكانة في قلوب اليمنيين في الوقت الحاضر، ولما تصدت لهزيمة الجمهورية، تصدت تصدي عجيب وضاع صيتها في جميع العالم يعني.
0: فعلا كيف عانيتوا أنتم كفنانين أصحاب قضية وأصحاب توجه من بعد انقلاب ميليشيا الحوثي، وخاصة أنتم كنتوا كلنا أو كل في العاصمة صنعاء، يعني كان لكم المكانة ولكم
1: نعم.
0: يعني أرضكم، كيف عانى الفنان غير أنه يعاني الجيش؟
1: طبعا الفنان هو من شريحة الشعب، يعني ما فيش أي يعني ما يميزه عن الشعب اليمني، احنا في الأول والأخير إنسان وعنده أحاسيس وعنده مشاعر، بل بالأخص عنده أكثر المشاعر الفنان يحس أكثر من ما يعانيها الشعب العادي، يعني لأنه كتلة من المشاعر والأحاسيس، فكان الصوت نعتبره وسيلة للتعبير، قد ربما الآخرين لا يستطيعوا أن يعبروا عن ما في دواخلهم، لكن احنا كان عندنا وسيلة الصوت نعبر به عن ما يجول في الخاطر، تحول هذا الشغف إلى مسؤولية فنية
0: صحيح
1: وقائمة على احترام النص والبحث عن رسالة صادقة تعبر عن الواقع والقضايا الهامة، سواء على الصعيد المحلي الذي بنعيشه أو العربي.
0: جميل جدا. مثلا أول ما وصلتوا مأرب كيف بدأتوا تكونوا أنفسكم أو تعيدوا النشاط، أو مثلا أصبح على عاتقكم مسؤولية أن أنتوا أبناء الجمهورية الثانية من ناحية الإعلام أو الوجه للجمهورية اليمنية الجديد؟
1: كما ذكرت سابقا كان الملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين الدور البارز في احتواء كل الإعلاميين والفنانين، ولبى رغبات الجميع في أداء هذه المهمة الوطنية، والتي أوصلناها بحمد الله وبمعونته إلى العالم العربي والخارجي يعني، فكانت نواة لبداية الأعمال الفنية.
0: وهل كان من إنشائكم أنتو أو مثلا وزارة الشباب والرياضة أو من بالضبط؟
1: طبعا كانت جهود شخصية وما زالت إلى اليوم يعني
0: جهود
1: يعاني هذا الكيان الكبير من الشحة في الموارد والدعم، سواء من قبل الدولة أو من قبل التجارة وكذا يعني.
0: جميل جدا. نستمع الآن إلى أحد الأغاني الجميلة للأستاذ فوزي عصام.

0: عدنا من جديد وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لنستكمل هذه الأمسية الفنية مع الفنان فوزي عصام. هذه الأغنية أستاذ فوزي عصام ماذا تعني لابنة صنعاء وخاصة للأم الثانية لكل اليمنيين مدينة مأرب؟
1: كانت صنعاء لها أغانيها وكنا نتغنى بأغاني كثيرة لصنعاء، وكوني من صنعاء كنا نتغنى بيقرب الله لي بالعافية والسلامة. هذه يعني كانت من أجمل الأغاني التي نتغنى بها، ولكن من بعد الانقلاب الحوثي قلنا ضروري ما يكون لمارب نغمها الخاص وكلماتها الخاصة، فعملنا أعمال مثل هذه الأعمال لمارب ولحبنا لمارب وارتباطنا بها يعني أرضا وحضارة.
0: جميل. وهل هناك أعمال أخرى أيضا لمارب أنت قمت بها؟
1: في العملين الذي سمعتهم قبل قليل كانت من الأعمال الذي عملتها، وإن شاء الله في أعمال قادمة بإذن الله نوعدكم بها إن شاء الله.
0: بإذن الله. أستاذ فوزي، كيف ولد هذا الجمع مثلا بين أنك كإنسان وبين كصوت إنشادي في حياتك ولك تأثير؟ كيف؟
1: طبعا أنا أؤمن بأن الكلمة هي جوهر العمل الفني في البداية يعني، وأن الصوت لا يكتمل إلا عندما يحمل نص واعي وهادف. فالكلمة الصادقة والقوية منحتني العمق يعني في الأمور، والإنشاد منحني وسيلة للوصول إلى الناس أو الغناء يعني.
0: جميل جدا. معي سؤال وأنا أتمنى أني أحط الأكثر للشخصيات المؤثرة خاصة في ذا الزمان مثلا أو في ذا الوضع اللي اليمن فيه، مثلا لو لم تكن الحرب موجودة مثلا أين كان بيكون فوزي عصام في الساحة الفنية؟
1: لو لم تكن الحرب موجودة كان فوزي عصام ستجده في دائما وأبدا في امتاع الناس بالأغاني الطربية والتي تتحدث عن جمال اليمن وتاريخها وهوائها العليل وجوها الجميل. كانت لن تخلو الأعمال من هذه الأشياء يعني.
0: حاليا يعني بالرغم ان احنا في حرب نادرا ما نشوف اصوات تميل الى الطرب الوطني او مثلا الرسالة الوطنية، يعني هل تشوف الان ان في، هل احنا نحتاج فعلا الى اصوات وطنية تحمل الرسالة وتقود يعني تقود الوطنية وروح الوطن؟
1: في الحقيقة ان الانشاد الوطني اعتبره من جانبي الشخصي أنه كمثل الجندي الذي يحمل سلاحه ويحمي بلاده ويحمي مقدرات شعبه اليمني، مثله مثل الجندي عمله. واللحن والكلمة كذلك تؤثر بشكل كبير في سير الأحداث وفي سير الأوطان، وهو ما معروف في الأغاني التي يتغنوا بها الشعوب في حروبهم وفي أوطانهم، فعلا تغير مسار الأحداث تماما يعني.
0: أولا ترسخ المبادئ وتعزز من القيم والعقيدة، فهي ضرورة، وخاصة أنا أعتقد في الحرب لأن احنا في تهميش وفي غزو فكري قبل أن يكون غزو قتالي.
1: كيف أنك تشوف وطنك يعني يعاني ويتألم وأنت عندك ما تواجه به هذه الأشياء بالصوت بالموهبة، فهو يعتبر واجب على كل من له موهبة أو صوت أنه يعني لابد من يؤدي هذه الأمانة التي أوكلت إليه. وأعتبر أن السكوت في هذا المواطن يعتبر خيانة يعني، والذي لا يتغنى بالوطن والدفاع عنه يعتبر من الخيانة يعني.
0: فعلاً. لكن مثلاً أنا أركز أنه مثلاً جيلكم كان أكثر حمل الرسالة الوطنية وأكثر من تغنى باليمن مثلا في الساحة الآن، في الساحة أكثرهم من نادر ما نشوف من جيلنا اللي يغني للوطن. إيش السبب؟ هل تعتقد أنها الحرب؟
1: طبعا اليمن يعتبروه اعتقد من دول الخليج او مكان للراحه وللفسحه. كان الناس لا مشتوي يغيروا جو, كانوا يجوا عندنا, كانوا يجوا اب, كانوا يجوا صنعاء. واغلب المحافظات والمناطق اليمنيه يعني كان سعدهم لاقت جو صنعاء من جوها وجمالها. ولكن بوجود هذا الكابوس الذي كتم على او جثم على صدر اليمن, فعلا اصبحت الغناء للوطن يعني واجب. يعني ما عاد بالشاذة التغني بجمال اليمن, أفقدنا هذا الجانب تماما. لأنه يعني زي مثل قلت ليش جثم على صدورنا, ما عاد وجدنا إلا أن احنا نقاتل بأغانينا, نقاتل بأناشيدنا من أجل التخلص من هذه الميليشيا بإذن الله. وقريب يخلص اليمن واليمنيين منهم
0: بدنا ترجع صنعاء جميلة والأغاني الصنعاء ولكل اليمن بإذن الله. وصف وجمال وسعادة. ما عاد إن شاء الله نتطرق للأغاني الحربية والزوامل بإذن الله. الآن نستمع إلى إحدى أغانيك اللي غنت لليمن ولجمال اليمن.

0: أستاذ فوزي، هذا العمل الجبار والأبريت الذي ضم عدد من الأصوات العظيمة ومنهم أنت، كيف تم هذا العمل؟
1: بداية ما جينا مارب عملنا العمل أعتقد الثاني، أعتقد أنه الثاني بحسب قوته هو حماة الجمهورية. هذا العمل الذي سمعته الآن كان عمل بعد للداخلية، أما العمل الذي أعتبره يعني مقارب للشرف والتحية كان عمل حماة الجمهورية الذي أبدعناه في وأنشدناه في ملتقى الفنانين والأدباء.
0: جميل جدا.
1: كان عانق الأبطال يوم البواسل، أنا أعتبره أعتز به هذا العمل اعتزاز كبير يعني.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد سماع هذه المقطوفة الجميلة من أبريت حماة الجمهورية. نناقش أستاذ فوزي في أغنية مهما العواذل يا سبا، ما سبب هذه الأغنية أو ما الدافع الذي دفعكم لاختيار هذه الكلمات وهذه الأغنية؟
1: أغنية حبيتها لمأرب كانت من إصدار صندوق التحسين، اشتغلنا فينا أنا وعدد من الزملاء، كانت أغنية رائعة وتمثل حبنا لمأرب يعني، ولمالها على قلوبنا من أثر، ولمال لها حق علينا أن احنا نغني لها ونتغنى بها يعني. فكانت عبارة عن نسميها سيمفونية لمأرب ولصندوق التحسين في نفس الوقت يعني، لأنه صندوق التحسين كما يعرف الجميع أضاف لمسته الإبداعية في شوارع مأرب ومن جمال الأشجار والطرق، وأضاف منظر غير عادي، والإنارة كذلك
0: فعلا
1: أضاف منظر غير عادي يعني.
0: جميل جدا أستاذ فوزي. أنا حابة أعرف من هو مثلك يعني، أو فنانك الأول اللي أنت تقتدي به دائما، أو الصوت اللي دائما أثر في مسيرتك الفنية؟
1: السؤال هذا

0: عباس.
1: هي بطارش وكذلك علي الأنسي وأبو بكر. يعني العمالقة الفن أعتقد كل الفنانين في الوطن العربي ومش بس في اليمن متأثرين بغنائهم وما قدموه من إرث عملاق يعني.
0: ومن الجديد أن تشوف إن صوت أسطورة أو ما قدمه كنز فعلا؟
1: والله ما أستحضرش الآن لأنهم فعلا شبابنا كثير في الوقت الحاضر. طبعا كما ذكرت من البداية الأستاذ جميل القاضي كان في الثورة، كان أعتقد كان مدفع للثورة في مجال الإنشاد يعني، وكنا نشتغل أغلب الأعمال مع بعض يعني.
0: جميل جدا. متى شعرت أن الإنشاد الوطني لم يعد خيارا فني بل واجب وطني؟
1: الإنشاد الوطني فعلا كنا نتغنى ونغني بشتى الأغاني الوطنية، ولكن اليوم أصبح فعلا واجب يحس الواحد في مسيرته الفنية لأنه بيضع بصمته في الموقف الذي هو يعيشه وفي الواقع. طبعا تراكم الأحداث الذي مرت بها بلادنا جعلت من الفنان زي ما ذكرت سابقا سلاح ضروري أنه ما يخدم به وطنه ويدافع عن وطنه بالكلمة واللحن والشعر وكل الجوانب الأدبية يعني.
0: هل معك يعني مقطوفات أو أغاني خاصة بعيدة يعني عن الحرب أو عن الوطنية أو عن الأناشيد؟
1: طبعا زي ما ذكرت آنفا يعني احنا كنا نتغنى في الأعراس كثير يعني في الأعراس، جانب الأعراس أخذ من أعمارنا الكثير يعني، تغنينا في الأعراس كثير جدا في الأعمال الفرائحية وكذلك أعمال خيرية وأعمال للقرآن، أعمال شتى الجوانب الحياة يعني.
0: حلو. الجميل في الفنان اليمني أنه يقدر بعدة ألوان وعدة أشكال في الفن.
1: نعم.
0: لكن أنت تجد نفسك فوزي عصام أكثر؟
1: طبعا الأحداث خلتنا نكون فنانين ثوريين، وجانب الفرح طبعا كان هو المسيطر على الأغاني التي كنت أقدمها، جانب الفرائحي كان هو المسيطر على أدائي يعني، ولكن مع الأحداث أصبحت الثورة تتملكنا في كل أغانينا يعني.
0: جميل جدا. إذا نستمع إذا إلى مقطوفة غنائية من أعمال الأستاذ فوزي عصام.

0: فاز المنتخب اليمني للناشئين أكثر من مرة أستاذ فوزي فوزي عصام. أنا مدري ليش رافضها جمال مدري من فاز أكثر من مرة، وأكيد أنتم مهتمين بكل ما يخص اليمن، أكيد غنيتوا للمنتخب اليمني.
1: المنتخب فعلا كنا متحمسين معه دائما وأبدا، وإلى الآن غنينا أغنية جميلة أثناء فوز الأشبال في المنتخب اليمني، وعملنا أغنية جميلة جدا. إحنا ممكن لو يطلع من الاستوديو نسمعها، كانت أغنية جميلة للمنتخب.

0: فعلا منتخبنا يستحق أن يفتخر به وأن يغنى له. وشكرا لك أستاذ على هذه الأغنية الجميلة.
1: شكرا جزيلا.
0: وبما أن احنا في جو يعني فرح وما يعني أنا قريت لك في منشور كتبت في بداية 2026 ما كنت متوقع يتحقق الوعد بهذا السرعة. يا 2026 والله حبيتك. إيش قصة هذا المنشور يا أستاذ؟
1: طبعا في نهاية كل سنة يتمنى أن الواحد يحقق في السنة المقبلة أشياء جديدة سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الوطني يعني. وكان كتبت المنشور هكذا من غلب، كنت عايش هكذا يعني مع الأحداث التي حصلت في حضرموت وعدن، تأثرنا جميعا يعني. فلما جاءت الأحداث الأخيرة من الحزم التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية في يعني كبح جماح الإمارات في بلدنا، فعلا كان هذا من أكبر الانتصارات التي يعتبرها كل اليمنيين بداية جميلة في 2026 يعني.
0: صحيح.
1: أنه تخرج منبع الشر من بلادنا، هذا كان حلم يتمنى كل يمني، بس يعني الفنانين فقط أو أنا شخصيا
0: يعني. أصبحت أحلامنا أكثر من أنها أحلام شخصية، أصبحت أحلام وطنية. الوطن أصبح جزء منا، فنان، إعلامي، طبيب، مواطن، صاحب نقل، أي إنسان في هذا الوطن أصبح أحلامه في بداية كل عام أن يحل السلام على بلده ويبقى آمن ومستقر واحد بدون ذا النزاعات اللي كل يوم كل يوم ننصدم بها.
1: نعم نعم.
0: هل في أعمال يمكن قادمة تسويها على ذا الموضوع؟ هو
1: في الجانب الفرائحي والذي نطمح إليه إن شاء الله نوعدكم في الأيام القليلة والقادمة بأعمال تبث السعادة والفرح
0: إن شاء الله
1: لليمنيين، وإن شاء الله يتحقق لنا الانتصارات التي كنا نتمناها طوال هذه العشر السنين يعني الماضية. إن شاء الله يكون عام الفتح وعام استقرار البلاد، وإن شاء الله نوعدكم بأعمال جميلة ورائعة يعني.
0: بإذن الله. يعني مثلا دائما الإنسان يتخيل أشياء ويستعد لها، هل قد فكرت أنت كذا نحن نرجع صنعاء وترجع الجمهورية وإيش الحفل اللي بتقدمه مثلا الغنية؟ أو
1: أنا كنت عندما بلغوني أن في معي مقابلة هنا في الإذاعة جيت في خاطري بعض الأشياء يعني.
0: تفضل.
1: يعني من الطموحات التي يطمح لها واحد بعد انتهاء هذه الحرب يعني
0: بإذن الله.
1: من الجانب الفني طبعا أطمح بشكل كبير أن أرى كل فنانية اليمن يعني بلا استثناء مجتمعين تحت سقف واحد ودولة واحدة. يهمنا كيف نحن نطرب الآخرين، كيف نسعد الآخرين، كيف نسعد هذا الشعب الجميل والذي يستحق منا كل الغناء الجميل كما تغنوا به الفنانين السابقين وما نتغنى به اليوم من أغانيهم. نريد أن نطبق نفس المسار الذي ساروا عليه يعني. نتكلم عن الطبيعة الجميلة في بلادنا، عن الجو البديع، عن الأمل، عن السعادة، عن يعني في معاني جميلة جدا إن شاء الله سنتطرق لها بإذن الله في الأيام القادمة
0: بإذن الله، لأن احنا غفلنا عنها وما كانت غفلتنا عن قصد بل عن اضطرار للوضع
1: فعلا.
0: بإذن الله في ساحة السبعين يا أستاذ أشوفك وتغني الغنية وقدامنا الشعب كله شعب واحد بإذن الله، ووطن مستقر وآمن ودولة وجمهورية وعلم اليمن إن شاء الله يرفرف هناك.
1: ذكرتيني بأبو الجود والمنشد الآخر لا يستحضرني اسمه، عندما عادوا إلى سوريا كتب في صفحته بعد 42 سنة عدت إلى بيتي وعدت إلى وطني. ونحن سنعود سواء في هذه الأيام أو الأيام الجاية لا بد من العودة، وأن يعود كل اليمنيين إلى ديارهم. المهجرين سيعودوا
0: عدنا إلى بلدنا قد تعلمنا كبرنا أصبحنا أناس مختلفون عما كنا عليه. يا يعني سنأتي ونخدم بلادنا، وإحنا بإذن الله بالبعد اللي إحنا فيه والتفرقة اللي إحنا فيها نرجع بفننا وأدبنا وتراثنا وهويتنا اليمنية إلى أرض اليمن
1: بإذن الله. بإذن الله.

0: في أغنية خاصة لك أستاذ فوزي للشباب، كيف جاءت فكرة الأغنية وكيف تشوف أثرها اليوم؟
1: قبل أن أتحدث اسمحي لي أن أتكلم عن الأغنية التي سمعناها الآن. هي كانت في من ضمن أبريتات الأعمال التي نفتخر بها، عمل سبتمبر الخالد الذي أديناه أنا والرئيس الملتقى
0: طه رجوي
1: والأخ صهيب. هذا كان عمل نقل الأعمال الفنية في مأرب نقلة نوعية رائعة، يعني سجلناه في سيئون في قصر الكثيري طبعا.
0: يا سلام، متى في أي عام كان بالضبط؟
1: في عام 22 أعتقد، عام 22. فكان عمل كل من سمعه أو كل من شافه على الشاشة يمتدح فيه لما كان له من أثر، وكان فيه مجهود كبير كبير جدا يعني.
0: جميل جدا. أعود للسؤال حق أغنية الشباب.
1: أغنية الشباب هي كانت بطلب شخصي من أحد الأخوة، كان يشتي يهديها لوزارة الشباب والرياضة. فاليوم الشباب يتحدثون عن دورهم القيادي، وأنهم ضروري أنهم يتسلموا زمام القيادة يعني، وأنه يتاح لهم المجال. فمن حقهم كما شفنا اليوم، كما هي تجربة وكانت تجربة رائعة في سوريا، يعني تجدي الوزراء والذي تولوا قيادة الدولة السورية الآن قيادة شابة، ما شوفي فيهم يعني. فالشباب عندنا تأثروا من هذا الموضوع، فكانت فرصة ان احنا نعمل هذا العمل، وجاء في وقته بحيث ان احنا نشرح دور الشباب في هذا الجانب
0: في هذا المرحلة فعلا.
1: في هذا المرحلة
0: بإذن الله أن ننتقل إلى مرحلة جميلة نحن جميعا وبشبابنا وبأحلامنا بإذن الله. أستاذ فوزي عصام، بعد هذه التجربة الطويلة، وماذا بقي من أحلام البدايات؟
1: أحلام البدايات هذه لفتة جميلة. طبعا الطموح والأحلام التي كنا نحلم بها أنه نعيش في يمن مستقر وخالي من هذه الأوجاع التي حلت على بلادنا في الفترة الأخيرة، لأن مثل ما تحدثت سابقا أنه أي يمني سواء كان فنان أو مزارع أو مهندس مرتبط بواقعه وواقع بلده وما يعاني بلاده، فكلنا جزء من بعض. وكان الحلم أنه كانت الأحلام في وادي آخر، لكن بوجود الحروب والمشاكل
0: الواقع
1: حرفت الجانب المستقبلي إلى منحى آخر تماما يعني. وما زالت الأحلام موجودة، وبإذن الله في القادم القريب سنحققها، والطموح الذي كنا نطمحه سيتحقق بإذن الله.
0: بإذن الله. ما رسالتك اليوم عبر أثير إذاعة مأرب على برنامج على ضفاف الإبداع؟
1: رسالتي اليوم أنه الناس فعلا يعني حس أنه يكفي، يعني يكفي تعب لهذا البلاد، يكفي تعب للشعب هذا الكريم والعزيز يعني. يكفي لنا يعني ما حدث لنا، كافي بأن نتعلم دروس في هذه الحياة، بأن لا نكابر ونداهن. يعني الفن الحقيقي لا يقاس بمدى انتشاره، أنا من جانبي الشخصي لا أقيسه بما ينتشر، ولكن بصدقه، بمعانيه، بما هو مرتبط، ما هي المواضيع المرتبطة به يعني،
0: وبتأثيره.
1: نعم، ويجب على، وهذه أمانة يعني على كاهل كل فنان، أنه يتقي الله في هذا الأمانة التي أكلت إليه موهبة الصوت، وأنه يؤديها في مسارها دون البحث عن الأمور الدنيوية أو أمور الدخل
0: لأن صوت للشعب.
1: نعم،
0: وأنت يا أستاذ فوزي عصام صوت للشعب وفن يهتف لليمن في كل زمان ومكان، أهلا وسهلا بك معنا، وفخورين والله اليوم أنك معنا في برنامج على ضفاف الإبداع.
1: أنا الذي أسعد منكم إن شاء الله بهذا اللقاء، ونتمنى أن نكون في لقاءات قادمة، وإن شاء الله نكون الحلقة الثانية في صنعاء بإذن الله.
0: بإذن الله، بحال أفضل بإذن الله. إذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، دمتم بخير مستمعينا الكرام.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الجزء الثالث عصر من إذاعة مار بإذاعة الجمهورية اليمنية، حياكم الله. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس وزير الإعلام معمر الإرياني لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي ودوره في مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الرسالة الوطنية الجامعة. وأكد العرادة أهمية توحيد الخطاب الإعلامي بما يعكس المسؤولية الوطنية ويسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك الوطني، مشددا على ضرورة أن يواكب الإعلام التطورات على الساحة الوطنية وأن يؤدي دورا فاعلا في توعية الرأي العام ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية. شارك رئيس مجلسي النواب الشيخ سلطان البركاني والشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. وناقش المؤتمر بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية ورؤساء الوفود البرلمانية ثلاثة ملفات استراتيجية رئيسية، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والاعتداء

شهد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي حفل تخرج دورات الفصل الثاني للعام التدريبي 2026 الذي نظمته المدارس التخصصية التابعة لهيئة العمليات. ترأس وزير الإعلام معمر الإرياني في مدينة مأرب اجتماعا بعدد من منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر للإطلاع على أوضاع المؤسسة ومناقشة سير العمل والتوجهات الإعلامية للمرحلة المقبلة. بحث وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر قيب مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين أولويات التدخلات التنموية والإنسانية والاحتياجات الملحة للمحافظة. ختاما بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة مساء في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجددا. نعيش مع الأمل، نعيش مع الحياة، نعيش مع التفاؤل، نربط القرآن بواقعنا، نأخذ الدروس منه والعبر. إنه خير دليل لنا وخير مرشد كتاب ربنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هل يمكن لعقيم أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالولد؟ عرفنا من خلال القرآن نعم. هل يمكن لمريض مبتلى حتى يصل إلى درجة الموت أن تعود إليه الحياة مجدداً فينبض بالحياة؟ نعم، عرفنا ذلك في قصة أيوب عليه السلام. اليوم نقف مع زكريا، زكريا عليه السلام الذي كفل مريم. نقف لنأخذ جزءاً من حياة التفاؤل والأمل من هذا الرسول، من هذا النبي، من هذا العبد الصالح. امرأة عمران تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقها ولداً تهبه خدمة لبيت الله سبحانه وتعالى الحرام. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فيرزقها الله سبحانه وتعالى مريم، وكانت مريم امرأة عابدة زاهدة تقية. كفلها زكريا عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عندما ينظر إلى مريم وهي بهذه العبادة وبهذه الطاعة، يحب أن يكون له من الذرية مثل مريم. زكريا عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. جاء في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك ربي شقيا. عجيب، اشتعل الرأس شيبا، وهن العظم. امرأته كانت غير صالحة للإنجاب، كانت عقيم، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب بعد حين لزكريا. فجاءت الملائكة لتبشر زكريا بغلام، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. تفاجأ زكريا، صحيح هو قد دعا الله سبحانه وتعالى، وصحيح هو يأمل ويثق بالله سبحانه وتعالى، كأن الإجابة من الله سبحانه وتعالى جاءت متأخرة بعض الشيء، فتفاجأ بعد أن وهن عظمه.

تفاجأ من الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن له بأن هذا هو أمره سبحانه وتعالى، الذي إن شاء شيئاً قال له كن فيكون، فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة. الله سبحانه وتعالى أصلح لزكريا زوجه فحملت بيحيى، ثم كان ليحيى بعد ذلك شأنا كبيرا، فكان نبيا كما كان أباه من قبل نبيا. هو طلب الذرية الطيبة الطاهرة فاستجاب الله سبحانه وتعالى، فكان زكريا طيبا، وكان ابنه أيضا يحيى طيبا. أمل عاش به زكريا عليه السلام، ودعوات توجه بها زكريا إلى الله سبحانه وتعالى، فرزقه الله الذرية الطيبة كما أحب. هنا نقف وقفة بسيطة، هذه الوقفة هي وقفة الثقة بالله سبحانه وتعالى. الله بيده مقاليد كل شيء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فنحن كبشر محكومون بإرادة الله سبحانه وتعالى، فدعاؤنا لله سبحانه وتعالى اعتراف بضعفنا وقوته. لا يوجد شيء أن هذا في حق البشر ممكن، لكن في حق الله رب البشر غير ممكن. أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، هذا قول مريم، لكن كذلك قال ربك هو علي هين، هو شأن الله سبحانه وتعالى. أن يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتيا، امرأتي عاقر، هذا في حق البشر لا يمكن ومستحيل تصور الأمر، لكن في حق الله سبحانه وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فإذا لا ينبغي على الإنسان المحروم من الذرية أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للإنسان المصاب بمرض عجز الأطباء عن علاجه أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لإنسان وقع في مشكلة ويظن بأنها ليس لها حل أن ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي الكافرون بالله سبحانه وتعالى، الذين لا يؤمنون بمثل هذه القيم، ولا يؤمنون إلا بعالم المادة. نحن لا ننكر المادة ولا ينبغي أن ننكرها، فالمريض عليه أن يذهب إلى الطبيب لينال من العلاج ما يشفيه، والعقيم كذلك، وصاحب المشكلة كذلك يستشير في حلها، لكن في الأخير يجب أن نعلم أن مردها إلى الله سبحانه وتعالى، وبقدر ثقتنا بالله تكون النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: مآرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. يقال في موروثنا الشعبي المثل يغني عن الشرح، هكذا يقولون، المثل يغني عن الشرح. ولكننا هنا لا نقف عند هذا الحد، نغوص في أعماق هذه الدرر، في أعماق هذه الأمثال، لنستخرج منها ما ينير دروبنا ونربط حكمة الأمس بواقع اليوم. ما وراء المثل سوف نستمع وإياكم إلى عدد من الأمثال، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

عبر حلقاتي هذا اليوم المثل اللي يقول أقله أحلاه، هكذا يقول المثل، أقله أحلاه، أقله بمعنى القليل منه أو الجزء النادر منه، أحلاه بمعنى أجوده وأفضله وأحسنه، وهي من الحلاوة التي تعني النفاسة والجمال والندرة، أقلها أحلاه. المثل يقرر قاعدة إنسانية واقتصادية فطرية، وهي أن الندرة ترفع القيمة، القلة ترفع القيمة، فكلما قل وجود الشيء أو صار الحصول عليه صعبا زاد في أعين الناس، زاد قدره، زاد جماله، ليس بالضرورة لأن مادته أفضل، بل لأن عز الطلب، القلة، الندرة أضفى عليه هالة من التميز، أقلها أحلاه. هذا المثل مستمعي الكرام هو التطبيق الشعبي لما يسمى في علم الاقتصاد قانون الندرة، فالموارد المحدودة دائما ما تكون أكثر قيمة من الموارد الوفيرة. ليس هذا فحسب، بل إن المثل يلمس سيكولوجية المستهلك، فالنفس البشرية تميل بالفطرة إلى ما هو نادر، إلى ما هو قليل، ويعتبره أحلى، يعتبره أفضل وأثمن، وهو ما يفسر جنون الأسواق عند طرح كميات محدودة من منتج معين. أقله أحلاه، أقله أطعمه، أقله أجمله، هذا مثل شعبي يضرب في الحث على القناعة، يضرب للتذكير بأن الجودة لا تقاس بالكمية، وأن قليلا نافعا خير من كثير ضائع. أقلها أحلاه.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول راكب بعيرين أفلخ. هكذا يقول المثل، راكب بعيرين أفلخ، أي من ركب على جملين افتلخ. بعيرين يعني معروفة من الجمال، جملين في آن واحد، يعني بمعنى آخر هنا أن الشخص إذا حاول الركوب على بعيرين يمشيان ولو متجانبين جنب بعضهم البعض فإنه ينشطر أو يتمزق نتيجة تباعدهم. راكب بعيرين أفلخ. ومع هذا الشيء أنه غير معقول ومستحيل، ولكن يستخدم لتجسيد عن حالة عدم التمركز. فالإنسان عندما يضع نفسه في مأزق الرغبة في إنجاز عملين متناقضين أو تولي مسؤوليتين في آن واحد لا يجمعهما سياق، فإنه لا يصل إلى مبتغاه في آن واحد، بل ينتهي به الأمر إلى الفشل الذريع والإرهاق النفسي والجسدي، لأن راكب بعيرين أفلخ. هذا المثل يذكرنا دائما بأن التشتت ليس شجاعة بل هو تهلكة. الشخص الذي يتشتت ويشتت طاقته، يشتت جهده بين وجهتين، يفقد توازنه، يسقط في المنتصف بينهما. يضرب هذا المثل للشخص الذي يحاول أن يسعى لأهداف لا يمكن تحقيقها معا في نفس الوقت، كما يضرب هذا المثل للحث على تحديد الأولويات. فإن دائما عندما تنجز عملا واحدا بإتقان أفضل وخير من أن تحاول تشتيت جهودك في أعمال كثيرة فتفشل فيها تنفلخ. نعم، دائما يقولون راكب بعيرين أفلخ. لا بد وأن يتعب، لا بد وأن يصاب بالملل، يصاب بالتعب، راكب بعيرين أفلخ.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة هذا الأسبوع، وهو المثل اللي يقول: ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار. ما تنبت الزيلة، والزيلة معروف هو نبات عشبي ضار للأرض، ينمو ويمتد على سطح الأرض، وهو مصدر غذاء لبعض الدواب،

وموت الحمار في المثل إشارة إلى انتهاء الحاجة أو ضياع الفرصة، ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار. يصور هذا المثل المأساة الناتجة عن تأخر المعونة، فالزيلة هي النجدة التي جاءت بعد فوات الأوان تنجد الحمار، وحين تحققت الظروف الملائمة كان صاحب الحاجة قد قضى نحبه، قد مات أو انقضت حاجته تماما. ومثل يجلد التسويف ويسخر من المساعدة التي تصل حين لا يعود لها أي قيمة أو أثر، ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار. في حياتنا العملية واليومية لا قيمة للإنجاز إذا جاء خارج سياقه الزمني. يضرب هذا المثل لمن يعد بالدعم والمساعدة لكنه يماطل حتى يقع الضرر الذي كان يمكن تداركه، ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار. هذا مثل شعبي يضرب للإشارة إلى أن الحلول التي تطرح بعد انتهاء المشكلة لا تسمن ولا تغني من جوع، ما تنبت الزيلة إلا وقد مات الحمار.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مخرجات الحوار الوطني. كنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا الأسس السياسية التي خرج بها فريق بناء الدولة، والتي أسست للشكل السياسي لليمن وأعادت تعريفه بصيغة تتلائم مع المتغيرات الجديدة. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتعرف على الأسس الاقتصادية. وضع فريق بناء الدولة، وهو أحد فرق مؤتمر الحوار الوطني التي شكلت لصياغة قرارات تؤسس لشكل الدولة اليمنية الحديثة، ومن هذه الأسس الأسس الاقتصادية، وجاءت على النحو التالي: 1. تلتزم الدولة بحرية النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية. 2. تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. 3. تشجع الدولة الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشاريع الاقتصادية. 4. تشجع الدولة المنافسة المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن تلعب الدور الرئيسي في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية، وتضمن منع الاحتكار، وتضمن أيضا منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات مضرة بالصحة والبيئة. ومن ضمن الأسس الاقتصادية التي خرج بها فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني البند رقم 5، وجاء فيه: تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية. 6. تضمن الدولة حرية حركة البشر والبضائع والتجارة والاستثمار والأموال بين وفي كل أرجاء الدولة، وتشجع الاستثمار الخاص في كل المجالات. 7. الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخلية أو في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري هي ملك عام للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة على أن توزع وارداتها بشكل عادل ومنصف في جميع أنحاء البلاد وينظم ذلك بقانون. 8. الدولة مسؤولة عن مواجهة حالات الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع، وعليها اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المتحصلة عن وقائع الفساد، سواء كانت أموال عامة أم خاصة، ولكل ذي مصلحة الحق في رفع الدعاوى بهذا الشأن، ولا يسقط الحق باستردادها أو رفع الدعاوى فيها بالتقادم. 9. تحدد مكونات المال العام من أراضي وعقارات ونقد وغيرها في الداخل والخارج بقانون. 9. تحدد مكونات المال العام من أراضي وعقارات ونقد وغيرها في الداخل والخارج بقانون. 10. توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع الاحتكار وإيجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة في التنمية والاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون. 11. ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
ومن ضمن الأسس الاقتصادية التي وضعها فريق بناء الدولة في مخرجات الحوار الوطني البند رقم 12، حيث يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتكون الضرائب بشكل تصاعدي مرتبطة بشكل الدخل، بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة. 13، تخصيص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة إنشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية مثل التأمين الصحي والاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق التقاعد ومكافحة وعلاج الأمراض المستعصية. 14، إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون. 15، إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون. 16، تشجع الدولة التعاون والادخار، وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها. 17، يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة على أن يكون الحد الأدنى للأجور ملبيا لاحتياجات الحياة الكريمة، وعليها تحديد الحد الأعلى للأجور. 18، عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون. 19، للأموال والممتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون، ويحظر بيع وتمليك أراضي وعقارات الدولة أو التصرف بها بالمجان، ويجوز تقرير حق الانتفاع بها للأفراد والمؤسسات عن طريق التأجير لمدد محددة وفقا لإجراءات قانونية شفافة. 20، للملكية الخاصة حرمة، ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة وعند الضرورة وبتعويض عادل، والمصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي. 21، تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصاريفها الشرعية وفقا للقانون. ومن ضمن الأسس الاقتصادية التي وضعها فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني البند رقم 22، للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية، كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسؤولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون، ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم. 23، حق الإرث مكفول وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون. إذن كانت هذه مستمعينا الكرام الأسس الاقتصادية التي قررها فريق بناء الدولة، والتي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني في وثيقته المشهورة. في الحلقة القادمة سنستعرض الأسس الاجتماعية التي مثلت صياغة لطبيعة العلاقات الاجتماعية والعلاقة بين الدولة والمواطن في وثيقة مخرجات الحوار الوطني. دمتم في رعاية الله وحفظه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

تحمدني وانهم غضبتي الشعب زلزلة عاتية تخمدني وانهم غضبتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي.

بيتنا كله جباري على قبضة إصراري سيفنا كله جباري على قبضة إصراري سيفنا كله جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشيء.

0: العطرة آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الساحر، أنا المستقبل الساحر، أنا المستقبل الساحر في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيران غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيران غضبتي، تتخرس أصواته الصيحة، تتخرس أصواته الصيحة، تتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب عاتي.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي وزير الإعلام ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج عدد من الدورات التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وكيل محافظة مأرب يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة هولندا التدخلات التنموية والإنسانية وحماية المواقع الأثرية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس وزير الإعلام معمر الإرياني لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي ودوره في مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الرسالة الوطنية الجامعة. وأكد العرادة أهمية توحيد الخطاب الإعلامي بما يعكس المسؤولية الوطنية ويسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك الوطني، مشددا على ضرورة أن يواكب الإعلام التطورات على الساحة الوطنية وأن يؤدي دورا فاعلا في توعية الرأي العام ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا إعلاميا مسؤولا يسهم في تعزيز التوافق والشراكة الوطنية بين مختلف المكونات السياسية، بعيدا عن المهاترات والمناكفات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة العامة، مؤكدا أن الإعلام المسؤول ينبغي أن يكون عامل بناء واستقرار لا وسيلة لتعميق الخلافات أو إثارة الانقسامات. ونوه العرادة إلى أن الإعلام الوطني يمثل شريكا أساسيا في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد لما يطلع به من دور محوري في تعزيز الوعي المجتمعي وتصدي لحملات التضليل والشائعات. كما شدد على أهمية الارتقاء بالأداء العالمي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وتعزيز التكامل بين المؤسسات العالمية.

مؤكداً أن توجيهاته تمثل دافعاً لمضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء العالمي بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة الوطنية. ونوه الإرياني إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج وخطط تهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامي الرسمي وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الإعلامية بما يرسخ خطابا وطنيا موحدا يعكس تطلعات المواطنين ويسهم في مواجهة الحملات الإعلامية المضللة بما يعزز وحدة الصف الوطني ويخدم معركة استعادة الدولة وجهود البناء والتنمية. أجرى عضو مجلس القدر السيد الدكتور عبد الله العليمي اتصالين هاتفيين برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي والأخ خليفة عبد الله مبارك الغيثي عزاهما خلالهما بوفاة الأستاذ الدكتور عبد الله مبارك الغيثي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني الذي وفاه الأجل في محافظة شبوة. وخلال الاتصالين عبر الدكتور العلمي عن خالص تعزيه وصادق مواساته للشيخ محمد ناصر الغيثي وأولاد الفقيد وإخوانه وأهل الغيثي كافة وأبناء محافظة شوة بهذا المصاب الأليم. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بمناقب الفقيد وأدواره العلمية والأكاديمية والتربوية وما عرف عنه من ثقافة واسعة وحضور علمي رصين وإسهامات مشهودة في خدمة التعليم العالي والعمل المؤسسي والرقابي، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة لمحافظة شبوة والوسط الأكاديمي والوطني. وأشار الدكتور العليمي إلى أن الفقيد الدكتور عبد الله مبارك الغيثي كان قامة علمية وتربوية متميزة وأستاذا في الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية في جامعة صنعاء، وتتلمذ على يديه جيل من الشباب في جامعة صنعاء ومن مختلف مناطق الوطن، وترك أثرا طيبا في نفوس طلابه وزملائه وكل من عرفه. شهد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي حفل تخرج دورات الفصل الثاني للعام التدريبي 2026 الذي نظمته المدارس التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وفي كلمته التوجيهية نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين والقائمين على برامج التدريب والتأهيل. وأشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة العمليات والمدارس التخصصية وكوادرها الإدارية والتعليمية في إعداد وتأهيل الكفاءات العسكرية المتخصصة، مؤكدا أن هذه البرامج النوعية تمثل رافعة أساسية لتعزيز كفاءة وجاهزيات القوة المسلحة. وأكد الفريق العقيلي أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التدريب والتأهيل العسكري والأمني وتطوير منظومة التعليم التخصصي في مختلف المجالات بما يسهم في رفض جبهات القتال بكوادر شابة مؤهلة علميا وفكريا وميدانيا بما يمكنها من التعامل مع متطلبات المعركة الحديثة. كما أثنى الوزير العقيلي على الحضور المتميز للعنصر النسائي في عدد من التخصصات النوعية وفي مقدمتها الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى تنامي دور الكفاءات النسائية في مجالات التقنية المتقدمة وما تمثله من إضافة نوعية للمؤسسة العسكرية. من جانبه ثمن رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لإنجاح برامج التدريب والتأهيل وتطوير القدرات العسكرية، مؤكدا أن الخريجين في التخصصات النوعية يمتلكون من المهارات والمعارف ما يؤهلهم للتعامل بكفاءة مع متطلبات معركة الأسلحة المشتركة الحديثة. وفي ختام الحفل تم تكريم أوائل الخريجين والخريجات من مختلف الدورات التخصصية تقديرا لتفوقهم وتميزهم العلمي والتدريبي. بحث وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين أولويات التدخلات التنموية والإنسانية والاحتياجات الملحة للمحافظة. واستعرض الوكيل رقيب أبرز احتياجات المحافظة وفي مقدمتها دعم القطاع الصحي وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مأرب لحماية الحوض المائي وتطوير قطاعات المياه والزراعة والتعليم إلى جانب دعم مشاريع حماية المواقع الأثرية والتاريخية باعتبارها إرثا إنسانيا وتعزيز التعليم الفني بما يسهم في تأهيل الشباب وخلق فرص اقتصادية مستدامة. كما استمع الوفد الأوروبي إلى عرض قدمه مدراء المكاتب التنفيذية

والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين حول التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية جراء استمرار النزوح، مؤكدين أهمية توجيه الدعم نحو المشاريع التنموية المستدامة التي تعزز صمود المجتمعات المضيفة والنازحة وتحسن مستوى الخدمات الأساسية. من جانبهما، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا تفهمهما لحجم التحديات التي تواجه محافظة مأرب، مجددين حرص الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا على دعم المشاريع التنموية والخدمية وحماية الموروث الثقافي والعمل مع الحكومة والسلطة المحلية والشركاء الدوليين لتلبية أولويات المحافظة وتعزيز الاستقرار. بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. وتطرق اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط إلى فرص توسيع التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال اللقاء استعرض كويتي برامج الإصلاح الإداري والفني التي تنفذها الشركة لتحديث البنية التحتية النفطية والغازية ورفع كفاءة الأداء واستدامة العمليات الإنتاجية رغم التحديات الناجمة عن توقف الصادرات النفطية جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت التصدير. وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية الرائدة في تطوير صناعة النفط والغاز ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة البيئية، مشيرا إلى حاجة القطاع النفطي إلى دعم مشاريع التحديث والتأهيل وتطوير البنية الأساسية بما يعزز قدرته على استعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني. من جانبهما، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتطوير القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة واستكشاف آفاق أوسع للتعاون الفني والاستثماري بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية في اليمن. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي وزير الإعلام ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي. وزير الدفاع يشهد حفلة تخرج عدد من الدورات التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وكيل محافظة مأرب يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة هولندا التدخلات التنموية والإنسانية وحماية المواقع الأثرية. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروكي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر العباس. دمتم ودام الله بألف خير، في أمان الله وحفظه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
7: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا. حلقة اليوم سنتحدث فيها عن أضرار مياه الصرف الصحي.

مجتمعينا، تعتبر الدراسات مياه الصرف الصحي أحد مصادر التلوث المائي وأحد مصادر الخطر، ففضلاً عن احتوائها على كميات هائلة من الميكروبات، فهي تحتوي على المركبات العضوية والكيميائية كالنترات وسوائل التنظيف والزيوت بأنواعها والأدوية والمطهرات. إن تأثير تلك المياه خطير جداً لما تحتويه من مواد خطرة، فالنيتروجين الذائب يتأكسد إلى نترات ويسبب الأمراض للإنسان، حيث يصل أيون النترات والنيتريت مع مياه الري أو الصرف أو تخزينه في بعض النباتات من أنسجتها، وتعرض الإنسان لمثل هذه النترات عبر السلاسل الغذائية يتسبب في فقر الدم عند الأطفال وسرطان البلعوم والمثانة. وأوضحت الدراسات أن التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي تختلف عن التربة الطبيعية لاحتوائها على نسبة عالية من تركيزات الملوثات، فضلا عن الرائحة الكريهة والأنواع المتعددة من البكتيريا التي تنتشر في الهواء والمنظر غير المقبول. في هذه الحلقة سنتحدث عن أضرار مياه الصرف الصحي والأمراض التي تسببها هذه المياه وكيف نتخلص منها. فاصل قصير ثم نعود.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، وضيفنا في هذه الحلقة البشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا، حياكم الله جميعا.
0: في البداية بشمهندس محمد، حدثنا عن الصرف الصحي وأثاره على البيئة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة لنا أشكركم على هذا البرنامج الرائد الذي هو بيئتنا، الذي يناقش كثيرا من الهموم البيئية التي تعاني منها المحافظة والواقع الحالي. بالنسبة للموضوع اليوم، هو موضوع الصرف الصحي موضوع مهم جدا، ومشاكلها في المحافظة باتت تأرق الجميع، سواء على السلطة المحلية أو على المواطنين والمجتمع المحلي. الصرف الصحي عادة هو عبارة عن ما يكون صرف صحي، في نفس الوقت أنها تصريف المياه العادمة والمياه الحمأة اللي خارجة من المنازل، بتكون صرفها صحي، أي لا يؤثر على الإنسان ولا البيئة. فبالتالي نلاحظ في محافظة مأرب وكثير من محافظات الجمهورية اليمنية، بحكم اليمن تعتبر من البلدان النامية، والخدمات والبنى التحتية يعني، وخصوصا بسبب الحرب القائمة المفتعلة من قبل الميليشيا الحوثي، تردت الأوضاع في هذا الجانب ما فيها الصرف الصحي. طيب، محافظة مأرب تختلف كليا عن باقي المحافظات بخصوص خاصة مع النزوح الجماعي بسبب الحرب القائمة، يعني أضافت عبء كبير للمحافظة في هذا الجانب، وأصبحت البيئة نفسها غير قادرة على كثير من استيعاب المخرجات الناتجة من النازحين، سواء من المخلفات الصلبة أو استهلاك المياه الجوفية وإنتاج كميات كبيرة من الصرف الصحي. فبالتالي أصبحت هذه مشكلة كثيرة، كثير ما فكر المحافظة في هذا الجانب على أساس تنشأ محطة الصرف الصحي في محافظة مأرب، وكانت مقررة من قبل في فترات سابقة على أنها تكون محطة صرف صحي للمعاصمة المحافظة. طبعا في تلك الفترة لم تكن الكثافة السكانية بنفس الكثافة لليوم، وبالتالي نتجت هذه مشكلة الصرف الصحي، وبالتالي لجأ الناس إلى بخصوص أنها لم تنشأ محطة صرف صحي إلى البيارات، وهذه مشكلة كثيرة جدا. فلما نتحدث عن أضرار الصرف الصحي، لها أضرار كثيرة جدا. أولا منها أول حاجة الروائح الكريهة بما فيها غاز الميثان، هو عبارة عن الروائح الحمأة هي غاز الميثان. في كثير من الدول في العالم، والدول اللي هي مفكرة وعندها استقرار في كل الجوانب، تستخدم هذا الغاز لإنتاج الميثان، غاز الميثان، وتستخدمه في كثير من الصناعات. بينما كثير في بعض الدول أن هذا الغاز اللي هو مستخدم غاز الميثان، تنشأ محطات معالجة تشغل نفسها بنفسها، يعني تسموها محطات أوتوماتيكية، يعني من نفس الغاز، يعني استخدام الغاز كوقود ليش لتشغيل محطة الصرف الصحي في هذا الجانب. نعم، فتعرف أن الصرف الصحي في المحافظة عندنا كثير إنشاءات، اعتبر الآن يعني في محطة أخوان في المؤسسة المياه والصرف الصحي عاملين على ذلك بتعاون مع السلطة المحلية ووزارة المياه والبيئة في هذا الجانب، سوف يرفدوك كثير في هذا الجانب خصوص ما تم الإجراء بخصوص الصرف الصحي. احنا اللي يهمنا في هذا الموضوع هو تلافي الأضرار أو النتائج عن هذا الجانب. في مجال الصرف الصحي، يعتبر الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي لابد لها من عمل دراسة الأثر البيئي، لما لها من أثار على الصحة وعلى البيئة وعلى المجتمع. فمياه الصرف الصحي تحتوي على كثير من المخلفات والمواد الكيميائية الضارة، كذلك الطفيليات، مختلف أنواع الطفيليات كاملة ما فيها المعويات، البكتيريا، المرضية، أشياء كثيرة جدا صعب أن احنا نحصرها في هذه الفترة القصيرة. فتصريف المياه إلى الأودية يعتبر هو الواقع، يعني ما نقول هو الواقع اليوم، لكن أكثر مشكلة لما تختلط هذه المياه بمياه بالمياه السطحية، مياه السيول، حتى أنها تصل الأراضي الزراعية،
0: في عندنا المياه الجوفية.
1: أيوة، لا، المياه الجوفية لما تصلها عن طريق
0: البيارات.
1: بيجي لك هذا الموضوع، إحنا نتحدث عن موجود وجودها في الأودية. فتصرف الأودية هو الحاجة سبب انتشار الروائح الكريهة اللي هو غاز الميثان وغيره. الشيء الثاني المنظر الحضاري.
0: فعلا.
1: الشيء الثالث إنها تصل إلى المناطق الزراعية، وبالتالي تعمل على تلويث التربة، وخصوصا المزروعات اللي هي يسموها الحموضات، هذه المزروعات الخضروات هذه تأثر عليها بحكم أنها تحتوي على كميات عالية من الطفيليات والبكتيريا.
0: طيب، ما هي الأضرار اللي تسببها على المزروعات؟
1: هي في نعتبر فيها مش أضرار، لأن إحنا نقول أنها تعتبر سماد. مياه الصرف الصحي تعتبر سماد
0: طبيعي.
1: سماد طبيعي في هذا الجانب. نعم، لكن أضرارها الصحية، هو لها فوائد على النبات لكن على الإنسان
0: أضرار صحية.
1: أيوة، لأنها مياه غير معالجة، تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا والقولونيات والطفيليات، نعم، كذلك احتوائها على مواد كيميائية ربما تكون هضارة، خاصة أكثر ما تأثر على المياه الجوفية، اللي هي فحصنا عدد من الآبار هنا بالتعاون مع الأخوة في مكتب مؤسسة المياه، فوجدنا نسبة النترات عالية في بعض الخصب في حريب، وجدنا نسبة النترات عالية في محافظة ما في نفس العاصمة المحافظة، يختلف من بير الأخرى نتيجة لوجود البيارات في وكثرتها هنا في المحافظة، لأن تعرف أن المياه الصرف الصحي فيها مواد كيميائية، مياه الصابون الصوابين أيوة كذا الصوابين غيرها مواد كيميائية، معامل التصوير يصبون مخلفات من المياه للبيارات، وبالتالي تكون مختلطة بمواد كيميائية خطيرة.
0: طيب الأضرار الصرف الصحي على صحة الإنسان؟
1: أضرار كثيرة منها يعني انتشار الأمراض مثل الأمراض هذه الأمراض منها أمراض الأطفيليات هذه موجودة الملاريا أكثر ما تسبب بها الملاريا، لأنها تكون بيئة مناسبة للطفيلية الملاريا اللي هي البعوض
0: يتجمع البعوض في
1: داخل كذلك الروائح الكريهة هذه الشيء أكثر ما أضرارها.
0: طيب كيف يتم معالجة أضرار تسربات مياه الصرف الصحي؟
1: كيف يتم معالجتها؟ أول حاجة بالاتخاذ الخطوات السليمة اللازمة، يكون المواطن هو الأساس. لكن للأسف الشديد نحن الحال نلاحظ في كثير من المواطنين يعني يحمل العبء كله على مؤسسة المياه أو على الدولة، وبالتالي هذا غلط كثير. فلاحظ أن أغلب المواطنين لازم يكون المواطن هو الأساس في هذا الجانب وهو المتفاعل في هذا الجانب، فبالتالي المواطن هو العنصر الأساسي، لأنه هو الخدمات كلها تقدم للمواطن سواء في مجال المياه أو مجال الصرف الصحي. على سبيل المثال في المياه لابد أن يكون هناك ترشيد استهلاك المياه، إذا لم يكن هناك ترشيد فبالتالي أنها تنعكس على الصرف الصحي. كل ما زاد استهلاك المياه كل ما إيش كانت المخرجات من المياه الصرف الصحي كبيرة جدا، وبالتالي أنها تصرف إلى بيارات أو تصرف إلى مياه اللي هي المشروع الطارئ هذا تقريبا الذي عملت على إنشاء مؤسسة بناء رغم تحفظنا على إنشاء المشروع في الآن في كثير من المخالفات فيما يخص الجانب البيئي. إحنا تحدثنا عن الجانب البيئي كون المشروع لم يعمل دراسة أثر بيئي تقييم الأثر البيئي، وبالتالي حذرنا من إنشاء من وجود مشاكل بيئية أصبحت اليوم واضحة للعيان في هذا الجانب.
0: طيب باشمهندس أضرار مياه الصرف الصحي على التربة كونها دائما غالي كونها في التربة أساسا وأيضا أضرارها على المزروعات
1: حقيقة يعني لا يجازف أو نجازف هذه ونقول هناك أضرار يعني بحسب المعرفة المتواضعة في هذا الجانب أن الصرف الصحي هو له فائدة على التربة له فائدة من ناحية أنه يغذي أنه يحتوي على مخصبات للتربة اللي مؤثرها أثر على التربة اللي هي بعض المواد الكيميائية العضوية اللي هي لها مثل العناصر الثقيلة منها الزنك والرصاص، ده طبعا مياه الصرف الصحي تحتوي على هذه العناصر، وبالتالي هذه العناصر تنتقل من التربة إلى الغذاء من إلى النبات، ومن النبات تنتقل إلى وين إلى الحيوان، ومن الحيوان إلى الإنسان، بهذا تعتبر ما يسمى انتقال هذه العناصر عن طريق السلسلة الغذائية. فبالتالي تنتقل
0: أو ما تسمى بدورة الحياة.
1: بدورة الحياة نعم.
0: طيب باشمهندس كيف يمكن للمواطن أن يتجنب مخاطر الصرف الصحي؟
1: أول حاجة يجب على المواطن أن يكون عامل هو الأساس زي ما تحدث سابقا، وأن عليه أن يتجنبها أن يتبع له اتخاذ الخطوات الصحيحة في هذا الجانب. أولا نتحدث عن البيارات البيارات أولا حاجة في محافظة مأرب الكل يعلم أن المياه الجوفية توجد على مستوى تقريبا 45 إلى 40 متر تحت سطح الأرض، فعلى المواطن في هذا الجانب أن يكون حريص وأن يهجم اهتماما هذه المياه الجوفية التي احنا نشرب منها ونستفيد منها في الزراعة ومختلف المجالات الحياة. عدم التعمق في البيارات في هذا الجانب يعني لا تعدى 15 متر، ولو جينا يعني بيئيا وقانونا أنها تمنع البيارات نهائيا. هناك محطات تنشأ للصرف الصحي مثل ما هو موجود في العالم كله، لكن بحكم اليمن وحكم الأوضاع السائدة في البلاد طبعا أغلب الناس يصرف إما إلى الأودية أو إلى استخدام البيارات، لأن هذا هو الواقع الشيء، لأن الدولة لم تستطع أن تقوم فيه. وانشئت محطات الصرف الصحي في كثير من المحافظات، لكن في محافظة مأرب يعني كانت مهمشة جدا في هذا الجانب، وبالتالي يعني لاحظنا خير المحافظة بوجود محافظ سلطان عياده الله يحفظه عمل على وجهد في هذا جهدا كثيرا على إنشاء محطة في محافظة مأرب لاستيعاب مياه الصرف الصحي وتخفيف العبء على مؤسسة المياه وعلى المواطن في نفس الوقت في هذا الجانب. فبالتالي على المواطن أن يكون حريص على الاهتمام أول حاجة بصحته، بحيث أن انتشار هذه أو وجودها بعضهم يصرف بيارات طافحة ما في ذلك، هذه تعتبر مشكلة بيئية خطيرة، منظر غير حضاري داخل الشوارع، الأوساخ، القاذورات، فهذه المواطن هو المسؤول الأول في هذا الجانب، وإحنا نحمل المواطن خاصة أصحاب البيارات الطافحة أنهم لهم المتسبب الأول في الإضرار بالبيئة أولا وبالصحة العامة. بالتالي على كل مواطن أن يعمل على في وجود إن شاء الله قريبا محطة الصرف الصحي مع عملية الشبك بالتواصل مع مكتب مع مؤسسة المياه والصرف الصحي، وإنهاء موضوع البيارات، لأن البيارات هي تعتبر كارثة بيئية على مستوى المحافظة بشكل عام، لأنها نتيجة لكثرة البيارات في محافظة مأرب، وأنا أعتقد أن قد عندنا في محافظة مأرب خاصة عاصمة الحافظة قد عندنا بحيرة من المياه الصرف الصحي
0: فعلا
1: بحيرة، وبالتالي هذه تنعكس على المياه الجوفية، ومن عبر المياه الجوفية تنتقل عن طريق الآبار إلى الإنسان، وبالتالي تسبب كثير من الأضرار خاصة اللي هي يسموها أمراض المعوية، ما تحتوي، لأن قلنا الصرف الصحي يحتوي على كثير من البكتيريا الضارة فيها شريشيا كولاي، البكتيريا القولونية، الطفيليات مختلف أنواعها بسبب الأمراض، الإسهالات، التهابات إلى غير ذلك.
0: شكرا جزيلا لك البشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على أشرف رسله وأفضل أنبيائه صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فقه الذكر، وسنتحدث في هذه الحلقة عن اقتضاء الأسماء والحسنى، عن اقتضاء الأسماء الحسنى والصفات العلى لآثارها من العبودية لله تعالى. فلا يزال الحديث ماضيا بنا في بيان أهمية ذكر الله بذكر أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وقد مر بنا جملة طيبة من الفوائد المترتبة على ذلك. ومن هذه الفوائد أن معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مقتضية لآثارها من العبودية، كالخضوع والذل والخشوع والإنابة، وكالخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة منها والباطنة. بل إن لكل صفة من صفات الرب تبارك وتعالى عبودية خاصة هي من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقيق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: وتوكل على العزيز الرحيم، وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وإذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه سبحانه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فمن عرف نفسه باطلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان وحفظ الجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله، وجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، إن ربك لبالمرصاد، واتقوا الله إن الله سميع عليم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وغير هذه الآيات كثير. فلا ريب أن هذا العلم يورث عند العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. قال ابن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في فلات ليلا فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب، ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها، أي أين الله، ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوع في الخطيئة. وإذا علم العبد بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، وأنه تبارك وتعالى مع غناه عن عباده، فهو محسن إليهم، رحيم بهم، يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. فهو سبحانه يخلق خلقه لا ليتكثر بهم، فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة، ولا ليعتز بهم من ذلة، ولا ليرزقوه، ولا لينفعوه، ولا ليدفعوا عنه الضر، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال عز من قائل فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهو جزء من حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه. فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوة الرجاء، قوة رجائه بالله وطمعه فيما عنده، وإنزال جميع حوائجه به، وإظهار افتقاره إليه واحتياجه له. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته، فإن هذا يثمر له الخشية، ويثمر له الخوف والحذر والبعد عن مساخط الرب تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقهرا وقدرا، فإن هذا يثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال: إن الله كان عليا كبيرا. وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال: وهو العلي العظيم. وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا علم العبد بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا ريب أن هذا يثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادة. ولهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبهذا يعلم مستمعي الكرام أن العبودية بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. ولهذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة صحيحة سليمة، وأن يعلم ما تضمنته وآثارها وموجبات العمل بها. فبهذا يعظم حظ العبد ويكمل نصيبه من الخير. قال بعض السلف: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، التي يستحق بها من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة بالأسماء والصفات وما تضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. فهو يقول: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته معرفة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعرفة بالأسماء والصفات وما تضمنته من الفوائد والحقائق هي التي يحصل للعبد بها كمال المعرفة. وبهذا القدر نكتفي، والله المرجو أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك والقيام به على كل حال وعلى أحسن حال وفي جميع الأحوال. فهو سبحانه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. عقد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، كرس لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في إطار برنامج الحكومة للإصلاحات. أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة من الهجمات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين وتهديدا مباشرا لأمنهما ولأمن واستقرار المنطقة وتصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة وتقويض الأمن والسلم الإقليمي. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم البرنامج التدريبي في الوبائيات الحقلية الذي ينفذه المعهد الوطني للصحة العامة بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الجائحات في إطار تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الترصد الوبائي والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع الممثلة غير المقيمة لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في اليمن والمنسقة الإقليمية لبرنامج الطاقة المتجددة والتغير المناخي في الشرق الأوسط بالمؤسسة استيريد بيكر تعزيز التعاون والشراكة المستقبلية في مجالات البيئة والمناخ. انتشرت قوات من المنطقة العسكرية السابعة على امتداد الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت العبر عقب استلامها جميع النقاط العسكرية والمواقع المخصصة لتأمين الطريق، إلى جانب تسلم مهام الشرطة العسكرية في القطاع، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الأمن ورفع مستوى الجاهزية وتأمين الطريق الدولي وحماية المواطنين والمصالح العامة. ختاما، بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. ختام جزء السابع، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
2: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
3: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
1: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
4: من

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج خزانة التراث نلتقي مع الأخت أم عبد الرحمن وهي إحدى النساء التي تمارس بعض المشغولات اليدوية. سنتعرف معها اليوم على بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالمشغولات اليدوية التي تمارسها النساء في مديريات مختلفة من محافظة مأرب. أهلا وسهلا، هل بالإمكان أن تحدثينا عن المشغولات اليدوية التي مارستيها أو تلك التي مارستيها من قبل أو والتي لا زلت تمارسيها حتى الآن؟
1: والله احنا مارسنا أول ما مارسنا المصاوي يقولوا لهن النقب، فصصنا فيهن، شكينا أول ما بهزيك يقولوا له هو للخرز وإحنا نقول له هزيك، شكينا فيه رسمناهن جناح الصقر. والله ما ذلك أنها صعوبة علينا،
0: يعني كنتوا تطلقون عليها تسميات معينة؟
1: كل شيء وله اسم، شيء جناح الصقر.
0: إيش تنقشونه بهبل الزيق هذا؟
1: أيوة ننقشن أول ما به نرسمه الرسمة في ورقة، بعدين نرسمهم ببره وفتله.
0: تلصقن الورقة في المصون؟
1: نطرح الورقة في المصون، هاو من تحت، هاو رسمنا بلا وجرينا الزيق وشكيناه في المصون.
0: على الرسمة،
1: لا ما نكملها، لا ما تطلع مثل الصقر.
0: صعبة هذا.
1: أوه لا وش. صعوبة وغير قد الواحد يمارس الحياة وش يسي.
0: كم تستغرق منك مثلا وقت المصول الواحدة؟
1: والله نحن قررنا نجلس فيها 3 أيام 4 أيام منها صحيبه، فلا يجلس الواحد عليها أبطاه ويجلس عليها أسبوع، لأنها يومي باليد هي يصير الوقت فيها
0: كلها ممارسة يدوية، ماشي آلات ولا مكاين،
1: لا ولا بالله بره وفتله.
0: المواد الخام الداخلة في هذه اللي هي المصاون نفسها والزيق هذا وهو نوع من انواع الخرز، وايضا الفتله هذه ذي
1: هذا ممارسه اليد الزيق والفتله ولا باليد،
0: عمل يدوي
1: عمل يدوي.
0: ولمن تسوقنها هذه المصاون؟
1: هذه العملان هذه يشلون من عندنا،
0: يعني زباين معروفات.
1: زباين معروفات قدهن عملانا،
0: ما تسوق لشيء مثلا للسوق او
1: لا؟ ما يطلبوا، احنا ما نسير شيء السوق، بعدين هنا يقدهن عملانا يطلبن من عندنا ونسوي له. هذا أنا وأختي اشتغلنا فيه أول مهنتنا، هذه
0: أول مشغولات يدوية،
1: أول مهنتنا هذا، أول مشغولة سيناها، هذا أول من بدع فيها إحنا، قفا خلق قفانا فيها.
0: يعني ابتدعتن هذا المشغولات اليدوية ابتدعتنها أنتن، ما كانت شي معروفة بين النساء من قبل؟
1: إحنا سيناها أول، إحنا وأختي سيناها أول مرة، بعدين خلق قفانا شافن صنعتنا وسن مثلها.
0: لا زالت موجودة هذه المشغولات اليدوية؟ لا زالن يشتغلنها
1: الحين؟ يشتغلنها، بس يشتغلنها حاجة ثانية، ما عاد شيء مثل الأول.
0: يعني المواد الخام اختلفت؟
1: ايوه اختلفت، والصنعة اختلفت، ما عاد يحبن الصنعة الأول. هذا الحين يسن هذا قيقة ولا ماذا جناح الصقر، ما عاد خيل له، يسن صنع ثانية في كساء في ملابس، يسنها قمصان خليجية يطرزنها.
0: بايش يطرزنها؟
1: طرزنها بخرز.
0: خرز
1: يسمونه هو خرز يقولوا له، بس احنا نقول له زيق وهو خرز. او طرزنا القميص كامل،
0: يعني
1: ثوب كامل
0: طرزنا انت؟
1: يطرز ايوه. احنا
0: يجي من السوق عادي، ما هو شيء،
1: يشتري قطعه يفصله ورسمنا مثل ذا الخليجي ذي جاهز، وطرزنا كامل الاكمام والصدر كامل الى اسفل الثوب. هاو كمل وقع حالي.
0: لا زلتي تمارسي هذه المشغولات اليدوية أو صناعة النقب هذه؟ لا زلتي تمارسيها؟
1: أنا الآن ما مارسها بناتي للصناعة اليدوية، أنا مارس الخياطة الآن. بيقع لي
0: حدثينا عن الخياطة.
1: بيقع لي الخياطة، قد بيقع لي 15 سنة وأنا خيط
0: في مجال الخياطة.
1: في مجال الخياطة تعلمتها.
0: كيف تعلمتيها في البداية؟ تعلمتيها من سواء غيرش أو
1: تعلمتها من مخيطة عندنا، صرت عندها 2 3 مرات وتعلمت. يوم أنا هاوية الخياط مسرع ما أرشفته، ولا بعض يقزن شهور وين ما قد تعلم منه.
0: يعني روتش كيف التفصيل كيف؟
1: أبوي كان مخيط، هو يوزعني والخيط يلش أحلى وتسليب للخرز ما يوجد عيونش، وأنا والله أني قلت له، قلت أنا والله أني هاويته بس صعب علي الفصال. قال يا بنتي تعلمي الفصال، بس صعب عليك مره مرتين وبتخيطي. واستمعته، صرت عند واحد مخيطه عندنا، وهي والله انها تحب الخير للناس. والله لا شفتها مرتين محتى والله لا خيل فيها على ذكني عادية ما شاء الله وشفتها منها.
0: طيب إيش المنتجات ذي أو إيش أنواع الملابس ذي تخيطيها؟
1: أنواع ملابس طلوسات قطيف ملابس من ذا الغالي من ذا الشكات الغالي حق الزواج حق العرايس خيطين كل الخياطة خيطة
0: حتى فساتين العرايس تخيطيها؟
1: فساتين العرايس أخيطها على أشكالها ملابس جهاز جواهر صغيرات وبنات كبار
0: يعني تخيطي لمختلف الأعمار؟
1: أخيط لكل شيء بخيل في التلفون التفصيل اللي في التلفون بأخشى أخيط منه بخيط لكل صغير وكبير.
0: طيب لمن تنتجي المنتجات هذه اللي تخيطيها؟
1: الزباين حقي إذا خلاص متعالمة تاني
0: ما تسوقي شيء للسوق المحلي او المحلات التجاريه تحاولي انك تتعاملي معهم او تسوقي لهم منتجك تبيعي لهم بالجمله؟
1: لا صرت عند واحد اثنين يقولوا قاعد يدي لنا خياطه شو نشوفه وسيرت لهم ثوب قالوا ما عجبهم شيء وخياط والله العظيم بعض خياطهم انه اخبر منه وخلاص انا تعاملت لي معهم
0: ولا عرضوا عليش مثلا سعر معين؟
1: لا وبعضهم يعرض السعد ما يعجبني شيء
0: بخس
1: ايوه ولا عجبني شيء بس زبناي زد يوم قدوم زبناي يقدني انا وياهم نتمارس
0: اذا تخيطي طلبيات للزباين زباين معروفات
1: ايوه خلاص قدني عملائي قدني دن كساهن عندي ملابس سن واخيطها لهن كساهن من عندهن قطع
0: حسب الطلب
1: قطعهن من عندهن
0: يعني انت ما تجيبي شيء مواد خام من عندك ملابس من عندي وقماش من عندك كلها لقمشه من الزباين
1: بعض الاحيان الشيء اللي على تي قطع صغيرات اللي بناويت خيطها وبيعها ولا لا اكثر الخيط كسايد احنا خيطه ما بلاش للشقة وانا ماشي اللي شقة واجد بكله قدين تعالم مني يوم انا ما احب ايش اللي شيء واجد
0: يعني الاسعار مخفضه
1: والله قدين يقول ان اسعاري أقل أسعار النساوي.
0: طيب هذه الأسعار ما دام أنتي مخفضة الأسعار هل هي تتناسب مع الجهد اللي أنتي تقومي به في الخياطة؟
1: والله لا قدني عامل ظروف الناس ولا ولا والله إنه تعب علي إن كل شيء في المواد غلية جدا كلها.
0: طيب بالنسبة للثوب الواحد كم يستغرق منش مثلا تفصيل وخياط؟
1: والله إلى أنا جالسة أنا بخيط في اليوم 3-4 بس أنا معاش أغل البيت وذا يلا إني خيطي ثوبين ولا في اليوم وأنا مريض من قرب مرض معاد غيط شي واجد
0: يعني تخيطي في اليوم ممكن بالإمكان إنك تخيطي ثوبين
1: لو عادني من المنول أخيط 4 ولا في اليوم إيه ولا ما اليوم لا والله
0: كنت متفرغة للخياط
1: لا كنت متفرغة بخيط 4 ولا الآن أخيط 3-2 على فرقتي.
0: طيب بالنسبة للصعوبات والعواقب اللي تواجه كان في هذه المشغولات اليدوية أو في الخياطة ما هي أبرز الصعوبات اللي تواجه كان؟
1: والله نقول شيء إنه غالي علينا إن الفتل غالي والأبر غالي وحتى ذل المولى الحاجات القطع حق المكاين إنها غلية والله نزار ساعة سير أشيل المكاين يصلحها ب10 ولا ب11 وعادني يقول إنني عادني مغلي وقد أبغى أشيل من 3500 ولا هذه على الكسل الخفيف لا مشكات لا والله اليوم انها قليت علينا انها
0: عادي تختلف الـ تختلف الـ يختلف التفصيل
1: يختلف البزوز بعضها خياطه هذلي بعضها لا والله خياطه عسر
0: هذا المفصص صعوبه
1: ايوه هذا يجي مفصص كله فصوص هذا خياطه صعب ايوه
0: مثلا من حيث الجهد ولا من حيث الـ الوقت ذي يستغرق ولا كيف ما وش
1: جانب الصعوبه الفصوص تدر الكبد ما بين الواحد يسنقضها واستغرق وقت وبعدين ما أتم إلا وظافري تعبانة
0: يعني يشتي
1: نقاض الفصوص من عند البره ويشتي مساواه لا ما يخصلي
0: إذن هذه أبرز الصعوبات دي تواجه كان في الـ
1: هذا أغلى الأسعار وذي الفصوص شوفها هذا الفصوص تعب كله ولا لبغير الكسام من غير الفصوص لا كان هذا لي
0: ولا زلتي مستمره حتى الان في الخياط؟
1: الحمد لله لا زلت
0: والطلب من زباينش لا زال مستمر؟
1: اي والله عاد هني تحاشرا علي وين
0: يعني ما تغطي الطلب ذي علي؟
1: لا والله نزلت ساعه انه يزيد علي الطلب انه لان زبايني واجده قد هن متعلمتني من مبطي خلاص قد هن متعلمتني ولا يحب الا خياطي، بعض ما يحب الا خياطي معادي مناسب الخياط غيري، وقد هن يقزن بخياطه الا منا افرغ له
0: ولا ما تفرغي له وتلبي الطلبيات.
1: ايوه.
0: اذا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقه يسرنا ان نقدم هديه متواضعه للاخت ام عبد الرحمن احدى النساء التي تمارس المشغولات اليدويه وابرزها مهنه الخياطه، طبعا خياطه الملابس النسائيه بمختلف الاعمار. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

لا تعجبوا كل همس همس

تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا كله هم هم حال من يسكرني لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا لا تعجبوا كله هم

فرقتها فرقة آزرة تشدني وهمسها وهمسها

احبها

أحببتها أتعجب لا أنا أحببتها لا تعجب لا

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

بشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بقيادة وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها. بلادنا تدين الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين. وزير الصحة يطلع على مستوى الخدمات الصحية في مستشفى كرى العام بمأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. عقد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية التابعة لها، كرس لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في إطار برنامج الحكومة للإصلاحات. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية مضي الحكومة بكل حزم في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، مشيرا إلى أن البدء بوزارة المالية جاء انطلاقا من كونها تمثل حجر الأساس في إدارة الموارد العامة وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية بما ينعكس على مختلف مؤسسات الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين. أوضح الدكتور الزنداني أن نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة فعالية مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة وتحسين الخدمات، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة ومعالجة أوجه القصور والاختلالات وتحسين مستوى الأداء المؤسسي والنزاهة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمال العام أو تعيق جهود الإصلاح. وأقر الاجتماع الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي 2026-2027 والتي تضمنت عددا من البرامج والإجراءات الهادفة إلى تنمية الموارد العامة وتعزيز كفاءة التحصيل وتحسين إدارة المالية العامة ورفع مستوى الانضباط المالي. كما استعرض وزير المالية مروان بن غانم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخصها من الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة وما حققته من نجاحات وخططها خلال ما تبقى من العام الجاري، مؤكدا الحرص على تسريع تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والمؤسسية والدعم المطلوب من الحكومة. وقدم رئيس مصلحتي الجمارك الدكتور عبد الحكيم القباطي والضرائب ناجي جابر تقريرين حول مستوى الأداء وخطط تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة والإجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الإيرادية بما يحقق كفاءة أعلى في التحصيل ويحافظ على المال العام ويدعم جهود الحكومة في توفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة من الهجمات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين وتهديدا مباشرا لأمنها ولأمن واستقرار المنطقة وتصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وتقويض الأمن والسلم الإقليمي. وأكدت الجمهورية اليمنية أن استهداف دولة الكويت ومملكة البحرين بهذا الشكل المتكرر يمثل تماديا خطيرا يكشف أن ما تقدم أو أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا أو حادثا منفردا، بل سياسة ممنهجة ونهجا عدوانيا يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة سواء عبر استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أو من خلال توظيف الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لها كأدوات لزعزعة الاستقرار بما يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي ولسلامة الملاحة الجوية والبحرية. وجددت الجمهورية اليمنية تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما.

الإصرار لأداء المرافق الصحية الحكومية والوقوف على احتياجاتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم مدير عام مستشفى كرى العام الدكتور لؤي سليمان، حيث استمع منه إلى شرح مفصل حول مستوى الأداء في المستشفى وأبرز الاحتياجات الطبية التي يقدمها وأقسامه المختلفة وحجم الإقبال على خدماته، إلى جانب التحديات والاحتياجات التي تواجه سير العمل والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة. وأشاد الدكتور بحيبح بما حققه المستشفى من نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الطبي والفني والإداري وروح المسؤولية التي انعكست إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. وأكد وزير الصحة أن النجاحات التي تحققها المؤسسات الصحية هي ثمرة العمل الجماعي والإدارة الكفوة، داعيا إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات والحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصل إليه المستشفى والعمل المستمر على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات وفقا للمعايير المهنية. وأشار إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا بدعم المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية بما يمكنها من تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدا أهمية ترسيخ ثقافة التقييم المستمر ومعالجة أي تحديات أو عثرات قد تواجه سير العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استدامة التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي. وشدد الوزير على ضرورة الاستثمار في تنمية قدرات الكوادر الصحية وتوفير بيئة عمل محفزة وتعزيز مبادئ الجودة والانضباط باعتبارها عوامل رئيسة في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين بالمرافق الصحية الحكومية. من جانبه عبر مدير عام مستشفى كرى العام عن تقديره لاهتمام وزير الصحة وحرصه على متابعة أوضاع المستشفيات الحكومية، مؤكدا أن إدارة المستشفى وكافة العاملين فيه سيواصلون بذل أقصى الجهود للحفاظ على مستوى الأداء وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يواكب تطلعات وزارة الصحة في الارتقاء بالقطاع الصحي. انتشرت قوات من المنطقة العسكرية السابعة على امتداد الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت العبر عقب استلامهما جميع النقاط العسكرية والمواقع المخصصة لتأمين الطريق، إلى جانب تسلم مهام الشرطة العسكرية في القطاع، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الأمن ورفع مستوى الجاهزية وتأمين الطريق الدولي وحماية المواطنين والمصالح العامة. وباشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهامها الميدانية وفق خطة انتشار شاملة لجميع النقاط والمواقع المستلمة بما يضمن تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التأمين على امتداد الطريق الدولي. وأوضح مساعد وزير الدفاع اللواء ركن راشد عتيق أن انتشار قوات المنطقة العسكرية السابعة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العسكرية بهدف تأمين الخط الدولي وحماية المسافرين والمواطنين ومنع عمليات التهريب أو أعمال التقطع وتعزيز الأمن والاستقرار على امتداد الطريق، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار. من جانبها أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ركن محمد رسام المنتصر أن المنطقة بدأت تنفيذ خطة انتشار متكاملة لتأمين الخط الدولي وكافة المواقع الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها، مشددا على أن القوات ستتعامل بكل حزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن أو استهداف الطريق الدولي. وأكد أن المنطقة العسكرية السابعة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ممارسة أعمال التهريب أو التقطع أو المساس بأمن المواطنين وسلامة الطريق الدولي، ولن تسمح بأي أعمال خارجة عن النظام والقانون، وأن قوات المنطقة في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ مهامها وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الطريق الدولي والمصالح العامة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بقيادة وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها. بلادنا تدين الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين. وزير الصحة يطلع على مستوى الخدمات الصحية في مستشفى كرى العام بمأرب. ختام النشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع. كان معكم التقديم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأكارم، محييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. وفي هذه الحلقة لازلنا مع الشيخ والمناضل الشهيد علي ناصر القردائي. تناولنا في الحلقة الماضية السياق الثوري والسياق الاجتماعي في شعر القردائي، وتبقى لنا السياق الأدبي أو الخصائص والسمات العامة لأدب القردعي. رأينا أن نتناوله خلال هذه الحلقة. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ الكريم، أحييك في بداية هذه الحلقة. وعندما نتناول شخصية ثورية مثل القردعي أو مثل الشخصيات التي سبقت، لا شك بأن عامل الوقت يكون ضيق جدا، وبالتالي نتناول اليوم أو نبحر سويا في جانب السياق الأدبي للشعر القردعي. و حبذا أن نتتبع السمات والخصائص العامة لهذه التجربة الشعرية التي عكست السياق الثوري أو السيرة النضالية لهذا الثائر، ووثق من خلال قصائده وثق مراحل سيرة حياته الثورية، وربما أصبحت هذه القصائد وثائق تاريخية لا زالت حتى اليوم تروى، ولا زالت تتناقل شفاهة بغض النظر عن ما تم تدوينها أو ما أنتج من كتيبات، ربما أقول لأنها كانت عبارة عن جهود ذاتية كلها.
1: نعم، الشهيد القردعي رحمة الله تغشاه، هذا الرجل المناضل، يعني لو أردنا فقط أن نقرأ السمات الأدبية في شعره، فنجد ألا أن الرجل كان يعبر عن أفكاره بطلاقة، أحيانا ما بين صورتين من الصور، وهي الصورة المتحفظة على المعاني اختباء من كما يعني يستحب، يعني يحب أن يقال، التي يواربها مواربة، والأخرى أحيانا تكون صريحة.
0: نعم، يعني لكل مقام مقال،
1: لكل مقام مقال. فهو الرجل الراجح الحكيم الذي عرف بحكمته ورجاحة عقله. فمعروف عن أنه هناك قال أحدهم: إذا أردت أن يعني أني لا أحب أن يتداول الناس من شعري ولو بيتا واحدا طوال العام. نعم. قالوا والشعر هو ما بقي على ألسنة الناس. يعني الآن مثلا يعني الذي يقول مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يعني لماذا الناس تكررها؟ لأنها كانت كأنها يقال في القرآن موضونة، كلمة موضونة، كأن القصيدة موضونة أي مطرزة. نعم. فالشعر القوي الذي يصل إلى القناعات ويحاول، يعني قالوا أن الشعر هو حاجة من اثنين: إما أن يقنعك بشيء، إما أن يغير قناعتك عن شيء. هذا الشعر، هذا الأدب، الأصل هكذا. ولذلك يعني أنا أعتقد حتى اليوم الأطفال ما زالوا يذكرون قصيدة القردع البطل الذي قالها في يحيى حميد الدين، الذي قال هو مع الطاغية يحيى حميد الدين: يا طير، الذي أرسل له يحيى حميد الدين: يا طير، مهما طرت في جو السماء لابد ما تنزل رضاء والله صميل. وهنا نلاحظ اللفظين رضاء والله صميل، ما بين الترغيب
0: هنا طباق
1: ما بين الترغيب والترهيب، وهنا يسمى عند أصحاب اللغة الطباق، وهو اختلاف الجنس مع تقابل اللفظ، اللي هي كما تقول ليل ونهار ورضاء وصميل. طبعا كلمة صميل
0: هنا معروفة،
1: هنا هي كلمة عربية، كلمة يعني من اللهجة، والصميل هو الهراوة الأصل، وهي التي تستخدم أحيانا في الإجبار أو في المضاربة أو المشاجرات، وهو بهذا يكني بأنه سوف تأتي غصبا أو رضا. فطبعا الرد كان ساحقا من شهيدنا البطل، حيث يقول: الطير حلف بالله وبالرب السماء ما طاعكم لو تشعل الدنيا شعيل، ما دام له جنحين حاكم محكمة لا فكري شهي قطع الخط الطويل. طبعا لو نلاحظ هنا حاجة، يعني أنه ذكر حلف بالله رب السماء، كأنه يستمد الصورة الأدبية قوة. يستمد قوته من رب السماء العالية. يعني أنا إذا أنت متقوي بجيشك وبحقك الزنابيل، فأنا متقوي برب السماء، حلفت الذي أحلف به
0: ونعم بالله،
1: والذي إذا حلفت به يبرني
0: ونعم بالله،
1: وكأنه يشعر وواثق بأن الله سيبر يمينه. يعني فقال الطير حلف بالله، وهنا طبعا كناية عن الصورة المشبهة، هو يقصد بنفسه الطير لأنه طائر الحرية، يشعر بأنه لا حرية أكمل مثل حرية الطير، وذلك عملها رمزية لشخصية الحر. حتى في الشعارات لكل الأدبيات الحرية في العالم يرسم دائما في الغالب طير، لأنه أكثر حرية، ولذلك قال الطير حلف بالله وبالرب اقسما ما طاعكم لو تشعل الدنيا شعل ما دام له جنحين، حاكم محكمة لا فك ريشة يقطع الخط الطويل. طبعا لا فك ريشة يقصد بها أنه متى ما نفض جناحيه ورفرف بهما وضرب بهما فلن تلحق به زنابيلك، بهذا المعنى. يعني طبعا كان الرد أنه خوفي عليك يا طير للقانص رمى لا مدها من بندقة تصبح قتيل، بنون ولا عرف صورة مريم لا قص مخلابك وريشك والزجيل. طبعا هنا يحاول يعني إضافة إلى أنه بعد إضفائه على نفسه القداسة وأنه من آل النبي وأنه كذا، بدأ يهدد على أنه أقسم بهذه السور اللي هي سورة الأعراف وسورة مريم التي ذكر فيها القتال. يعني سورة مريم سورة الأعراف أنه سيقص مخالبه، ويقول مخلابك لأنه يعرف شراسة القردع. هذا القردع فهو شاهين وبازي لا يناظر في مجال حريته، مخلابك لأنه يعرف أنه أوجعه،
0: يدرك من يخاطب
1: ويعرف أنه قد أوجعه بمخلابه، وكأنه يقول لسان سأنتقم من مخالبك التي ضرتني التي ضربتني بها. فطبعا كان رد الشاعر العظيم الطير في عشه تحمى واحتمى ما يقنصه من هو من مثالك ذليل. طبعا الكلمة الذليل هنا يعني الواحد يرى نفسه أنه ابن الله، أنه الناطق باسم السماء،
0: استصغار
1: يعني احتقار، قصف يعني كأنه كسر هالته وقداسته. ولذلك
0: القداسة نعم.
1: يقول علماء النفس يعني أنه إذا أردت أن تسقط طاغية فابدأ، وأول ما تفعل اسقط هالة القداسة عنه،
0: الهالة
1: اسخر منها، اكسرها أمام الناس، تمام. ولذلك قال الذليل، من هذا يستطيع في هذه الأيام؟
0: أنا أوجه
1: إذا كان شخص لا يستطيع، يعني لم يقول كلمة سيدي يقطع رأسه، يعني لأنه يحاول أن يتعالى على ابن النبي حسب يعني رأيهم، فما بالك بشخص يقول لهذا السلالي أنه ذليل. قال الطير في عشه تحمى واحتمى ما يقنصه منه من امثالك ذليل. تخيل لو تقول لواحد لشخص أنا ما أسارش واحد من أمثالك، الكلمة هذه إهانة.
0: إهانة نعم.
1: ويعني يشعر بها بالذات في المجتمع اليمني يعني
0: بالفعل.
1: والعربي بشكل عام. فكلمة أمثالك معنى أنك مثل سيء يحتدى به في الإساءة، فما ينقصه منه من أمثالك، ما يقنصه منه من أمثالك ذليل، لأن الذليل لا يستطيع أن يقنص ولا يستطيع بل يقنص، ذليل يقنص، هذا برأيه. فطبعا الطير قال هل شي بعلمك طير قد صابه عماء ولا بناء عشه على درب السبيل، كأنه يقول أنا ابن تلك العوالي، النسور لا تبني أعشاشها إلا بقرب السماء.
0: أتذكر هنا أبياته القردعي قال هز فوج الأفواج وأنا في الحيد متعلي على الأفواج.
1: الله
0: انظر إلى الصورة التي يصورها، كأنك أمام المشهد.
1: يعني
0: وأنا في الحيد متعلي على الأفواج.
1: وأنا في الحيد متعلي على
0: الأفواج.
1: الأفواج.
0: الأبراج وقانص الصيد قانص الذي يقطفين غصانة لو ثاجي وبندقي في ماني رسمها بوتاج.
1: الله رسمها بوتاج يقصد أنه من رسمها اشتراها من البريطاني.
0: جرمن
1: نعم. فطبعا هنا صور يعني كثيرة جدا تنبثق، والله للأمانة لا أدري بأيهما أبدأ، يعني
0: بلاغة.
1: هل ببلاغته وحصافته في الرد بل وإيجازه، لأنه صعب أن تشرح موقفك وأنك كذا وأنه أنت ضده وكذا في بيتين، يعني قالوا لا يجز يعني في البيتين إلا من كان شاعرا متمكن فطحلا. نعم. كما قال المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يعني
0: أوجز الفكرة،
1: أوجز الفكرة كلها في بيت واحد. وهنا القردعي أوجزها حين قال: هل شي بعلمك طير قد صابح عمى. فعلا يعني جاب نادرة، يعني ما فيش طير عمى، والأحرار لا يعتمون عن طريق الحرية. نعم. هو يقصد كأنه يلمح على أنه أنا لو يعني لو طلب مني أن أفسر هذه الكلمة، فكأنه يقول الأحرار لا تعميهم هذه التخويفات أو الإرعادات أو غيرها. نعم، يعني أنا لا أخاف، ولا بنى عشة على درب السبيل. يقصد درب السبيل الطريق. يعني لم يرى الناس أن نسرا بنى عشة على قارعة الطريق. النسور جيران السماء، فلا تصل إليها إلا نسور، وأنت بهذا لست نسرا، أنت شخص ناقص وذليل. هو يقول بهذا. طبعا صب عليه كما تقول العرب، صب عليه من الإهانات صبا. وكأنه يعني لو جمعت قواميس الهجاء لما كفت هذا البيت أن تناظره. ولو حتى رد عليه الإمام، ولو رد عليه على هذه البيت، والله لا يستطيع أن يرده، فقد ألقمه حجرا وأهانه ومسح به البلاط كما يقال. يعني علي ناصر القردعي هذا الرجل الذي مقارنة بأدبه وثوريته العالية كان يمتلك روح أدبية وروح اجتماعية عالية. يعني فهو حين يتكلم عن العلاقات الاجتماعية للأمانة شخصية يقتدى بها. ففي قصيدة من قصائده يقول: شقيق ظهري وتربيتي ولي به ظن فيه الخصال الحميدة جمع الألواني، لكن لك الحمد يا شايف على كل صبور قادر على مؤمن وشيطاني. تميت قولي بنظم يدي وراسي طن، أما لساني يهيجني بالألحاني. صلاة يا لاف ما تربى الشجن وغصن على النبي ذي قتل عبادة لو ثاني. هنا القصيدة لما يقول شقيق ظهري، طبعا هذه الكلمة كلمة تحبب. نعم. لأحد الأقارب للأخ بالذات الشقيق،
0: هذه قالها في أحمد أخوه،
1: في أخيه أحمد. نعم. هذه الكلمة تقل التحبب وزيادة المودة للشقيق، فتقال عندما تقول يعني بجفاء هذا أخي عندما. نعم. تعرف به، لكن عندما تقول هذا شقيق ظهري، فكأنك تقول هذا أنا هو أنت، أنا وأنت وأنت أنا، نحن روحاني حللنا بدل.
0: يمثلني.
1: يعني هو يمثلني. فيقول شقيق ظهري وتربيتي، لأنه أحمد كان أصغر منه.
0: نعم.
1: فشقيق ظهري وتربيتي ولي به ظن.
0: يعني أثق به.
1: هنا يقول أنه ليس ظن في أخلاقه، وإنما مرجعيتها لما ربيته أنا. نعم. عليه.
0: الثقة.
1: ثقة يعني فيه الخصال الحميدة. جمع الألوان، يقصد جمع الألوان الصفات الحميدة،
0: الصفات الحميدة في
1: القول. نعم. والسمع والتصرف والملبس ومتى يتكلم ومتى يسكت
0: بالفعل. وقد كان كذلك،
1: أسرى الأمانة والله تفخر بهم، يفخر بهم الثوار والأحرار. والله لو كنا للأمانة يعني في دولة تقدمية والأمانة، أنه ينبغي أن يكون هناك أكبر تمثال هو لشخصين، هو لعلي ناصر القردعي وللثلاثية الاثنين هؤلاء. هذا لأنه هذا له كلمات أما قبل الإعدام ولم يخاف الجلد قبل إعدامه باللحظات، وهذا لأنه قتل رأس طاغية اليمن، بل وأنه تفاخر بذلك. هذه الثانية الأولى. الثانية عندما الكلام الاجتماعي أو الشعر الاجتماعي الذي كان يلطف به، بل أنه كنه أحياناً يعني يعدل ما أو بمعنى أنه يصلح ما بين خصيمين في القبيلة ببيت شعرية. يعني يا صاحبي صحبتك كذا كذا، يعني يقولها يعني. نعم. دي ولا يقول والله حنيت ما حن كذا يعني. نعم. ويرسل أبياته.
0: نعم.
1: فيرسل أبياته، هذه كانت لوقع الأبيات القصائد الشعر الشعبي أو النبطي أو الزامل في نفوس في أبناء المجتمع، في أفراد المجتمع، لأنه نابع أصلا من ثقافتهم، فكان له أثر عظيم. يعني مثلا أعطيك مثال،
0: مثلا يحضرني مثلا مثال في في في في نصرة المظلوم، أو أحدهم نهبت عليه ناقة تقريبا وهو مسمى ابن هيف. فجاء إلى القردعي يدعيه ويستنصره، وكانوا من من من من مراد الذين نهبوا الناقة، وأعطاه ناقة أفضل من ناقته، وذكر في في في في في شعره يقول في ناقتك شل شل عرفة، في ناقتك شل عرفة يا ابن هيف، أو بهذا المدلول ما كسبنا القريف
1: ما كسبنا الكريف. نعم. هذا الرجل كان يعني عنده بسبب كاريزميته، كان حتى أنه يعني في ناس مدحوه كثير، وكان يتواضع، ولأنه رجل شيخ كبير عظيم، وليس شيخ كمشايخ زي ما يقول الطيرمانات، يعني الذي جالس ولا شيء يخرج، بل أنه صارع نمر. هذا الرجل صارع نمر وصرعه وجاء برأس النمر، يعني الرجل هذا
0: صارع الإمامة أيضا،
1: صارع أكبر طاغية في الشرق الأوسط، يحيى حميد الدين وابنه أحمد حميد الدين، فقتل الأول وأهان الثاني، يعني بطل لا لا لا تعدى الحدود الخريطة اليمنية. وينبغي والله للأمانة أنه المجاميع الفقهية والمجاميع العربية الوطنية والقومية ينبغي أن تدرس حياة هذا الرجل، يعني ينبغي أن تفخر به كصورة رمزية للثائر العربي. كان يملح شعر الاجتماعي، نعود إليها.
0: نعم.
1: وهو أنه لك الحمد، يعني هنا النزعة الدينية.
0: نعم.
1: يعني أنه في الغالب أنه حتى هذه المقدرات التي أعطانا الله عز وجل فهي من الله، يعني هذا طبعا مما يحمد عليه من تواضعه. هذا يذكرني بقول سليمان عليه السلام، يعني وإن كان هناك البعد في التشابه. نعم. لكن الصورة تبدو لي شبه واحدة، هذا من فضل ربي عندما أعطاه الله عز وجل الملك. فالله عز وجل أعطاه هذا الرجل الشجاع، أعطاه الشجاعة وأعطاه الصبر وأعطاه البطولة وأعطاه الثورية وأعطاه أنه فصيح وشاعر.
0: نعم.
1: وأنه شيخ وأنه مسمع الكلمة وأنه هذه كلها يشعر بأنه يحمد الله على، ولذلك يدرج الحمد في كثير من قصائده.
0: هذه أيضا ضمن بنية القصيدة الشعبية هنا، كما أن القصيدة الجاهلية من ضمن بنية أن تبدأ بالوقوف،
1: يعني معروف أن القصيدة العربية تبدأ بأربعة صورة من الصور التي هي الأطلال أو الغزل أو الفخر
0: أو الوقوف على الديار
1: أو الفخر أو الهجاء.
0: نعم.
1: فكان يعني هذا أعتقد أنها صورة، يعني من صورة القصيدة النبطية أو
0: الشعبية،
1: الشعر الشعبي أنا في هذه المنطقة
0: مألوفة لدينا، أن يبدأ الشاعر بالحمد
1: وثم أنه هناك تلميح صورة سياسية دخلها في البيت نفسه، لك الحمد، يعني الله لك الحمد الذي كأنك أعطيتني شيء، وفي المقابل أيضا لك الحمد أنك صبور قادر على مؤمن وشيطاني. يعني هنا كأنه يريد أن يقول لم يريد أن يبح باسم المؤمن ولا الشيطان.
0: نعم.
1: ولذلك هو تركها لله
0: تورية،
1: فقال مؤمن وشيطاني، هو ما عرف أنهم الثوار هم المؤمنين،
0: يزقلها للوسط.
1: أيوة، يزقلها كما يقول للوسط، يعني فهو مؤمن بثورية بأن الثوار هم المؤمنون.
0: نعم.
1: يعني إذا كان شخص يعني لا يقبل أنه يقتل الطاغية إلا بفتوى من الناس، فكيف يعني ما يكونش من المؤمنين؟ يعني
0: مؤمن.
1: فالشيطان هو يعرف من هو الشيطان، صابر، يعني يقصدنا الله، يقول يعني احنا البشر سبحانك يا رب، كأنه يقول سبحانك يا الله ما أصبرك على هذا الشيطان. فقال تميت قولي بنبضيدي وراسي طن، أما لساني يهجني بالألحاني، ابن البيئة الفصيحة. يعني غالبا ما يعني ما يقرأ واحد قصيدة أبيات ويقوم يلحنها، يعني على لحن زامل. أذكر أنه وإن كان مفاجئا أن أبيات لك، يعني أبيات سمعتها بصوتك، يعني لحنتها لقصيدة من قصائد البطل المناضل علي مهدي الشنواحي. يعني يعني شعرت أنه أنت لم تلحن أنت، إنما ما صنع مثلا الأستاذ مسعد هي البيئة هذه التي صنعت السلالم الموسيقية هذه اللي في رأسه. القردعي كان ابن هذه البيئة، ويعني قال حتى أنه كملت كلامي استنفت، ولكن ما زالت هناك طقوس طقوس لألحانها يريد أن يلحنها
0: لأستكملها.
1: قال ثم قال صلاتي آلاف، وهذا طبعا مما حتى أنه عرف في الأدب الشعبي الأغنية حتى الوطنية كان حتى له كيف ما كانت الأغنية، واختم صلاتي على
0: والختم صلوا
1: أيوة والختم صلوا صلينا في الختام على مدري إيش
0: درجة على
1: فهذه الدرجة عليها من دل ما يعني ذكر الدكتور شوقي ضيف في كتابه العصور المتأخرة. قال بأنه الاختتام بالصلاة قال ما جاءت لهم بعد فترة الأندلس.
0: نعم.
1: ولذلك قال وهي كانت سمة في المناطق التي سميت ببلاد يعني في دول الطوائف،
0: وهي امتداد ربما لغرض المديح.
1: نعم لغرض المديح وخاصة من بعد أن بدأت المذاهب
0: الذي ظهر فيه التجديد في المديح في المديح النبوي.
1: السر في هذا أنه كان الاختتام بسبب بعض ظهور الطوائف الدينية.
0: نعم.
1: فبعد فالمتصوفة رفعوا من شأن التحبب
0: بالنبي
1: صلى الله عليه وسلم والتقرب من أهله، وكذلك الشيعة بدأوا أنه يدخلون من أبياتهم ما تعلي من شأنهم مثل الكوميت ومثل خلف الأحمر ومثل غيرهم وغيرهم، هؤلاء الشعراء الذين عرفوا بهذا. ولذلك قال أنه هذه تقريبا من القرن الخامس ما بعد القرن الخامس الهجري وما فوق بدأت تتغير صورة القصيدة، وهي حتى أنه
0: بل ما بعد القرن السابع
1: ما بعد القرن السابع الهجري. فقال أنه ما بدأت أنه تتغير بسبب أولا ظهور المذاهب الدينية، والثاني ظهور مذاهب الأدبية المذاهب الأدبية ما بعد أبي نواس.
0: نعم.
1: لأنه أبو نواس معروف أنه هو الذي هاجم صدر القصيدة التي
0: تدعو
1: هاجم القصيدة الكلاسيكية.
0: نعم.
1: فقال أختم صلاتي آلاف ما تربى الشجر وغصن، يعني كأنه يريد أن يقول عدد ما خلق الله
0: الحياة
1: من شجر، وهو بهذا كأنه يلمح إلى قول الله عز وجل أو إما في الأرض من شجر أقلام الآية.
0: نعم.
1: إلا تسبحوا بحمده الآية، لا أذكر الآية بالضبط، فكأنه يلمح إلى هذه الآية، وهذا وهنا النزعة إلى الجانب الديني، وكأنه يقول أنا أصلي على النبي هنا بعدد هذه الأشجار، ما تربى الشجر وغصن على النبي ذي قتل. شوف القفلة في هذه خالف فيها صورة القصيدة الكلاسيكية حتى عنده نفسه، حتى عند القردعي نفسه، يعني من جانب أدبي يعني لو نحسبها، فختمها بقفلة هي أصل حلقتنا لهذا اليوم، وهي صلاتي آلاف ما تربى الشجن وغصن على النبي ذي قتل عبادة لو ثاني. وكان طبعا هنا يتضح لنا الرؤية الثورية من منظور أدبي، الرؤية الثورية للقردعي بأن هؤلاء الذين يدعون يعني يدعون السيادة، يدعون أنهم أبناء الله، يعني يدعون أنهم أحباب الله، يدعون أنهم هذا يدعي على أنه ابن النبي، يدعي السيادة، هم الأوثان. فكان يقول يعني على النبي ذي قتل، معناها كأنه يقول أنا سأقتفي أثر النبي وسأقتل عباد الأوثان، وكأنه يقول أنا الثائر، كما أو كأنه يصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثائرا ضد الوثنية وعبادة الأصنام سواء من البشر أو من الحجر. ولذلك حتى معروف أنه سراقة بن مالك عندما داس بخيله
0: أو كان يلحق الرسول
1: لا لا لا أقصد أنه عندما أحد الصحابة عندما وصل إلى يعني قصر الكسرى
0: كسرى.
1: فقال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد
0: إلى عبادة
1: رب العباد. وهنا التلميحة أقصد أنه عبادة الأوثان، كأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثائرا صلى الله عليه وسلم كان ثائرا ضد الوثنية وضد التصنيم وضد تصنيم الأشخاص، وسأكون ثائرا وأنا أصلي على هذا النبي ومسلم تسليما كثيرا.
0: إذن أستاذ فيصل، من خلال تتبع الخصائص والسمات الفنية والأدبية في شعر القردعي، ربما نجد أن شعر الحماسة يطغى على غيره من الأغراض الشعرية في شعر القردعي.
1: نعم طبعا شعر الحماسة طغى بشكل ملحوظ في شعره
0: لما استدعته التجربة التي خاضها
1: بسبب التجربة بسبب التجربة والواقع الذي
0: والواقع
1: كان
0: الذي عاش فيه
1: يهيج فيها الحماسة ولأنه شخص لا يستسلم ولا ينحني ولذلك كانت الحماسة عنده هي السقف الأعلى يعني هي السقف الأعلى للثورة وهو كما ذكرت في حلقة سابقة أنه يعني الثائر المأربي يعني وليس جانب تحيز لكن الثائر المأربي الشاعر بالذات هو الوحيد من الشعراء العرب الذي إذا قال فعل معروف عن الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا هؤلاء الشعراء فطبعا قال في أبياته وإحنا عزمنا برايش الحيوت السناد يا جارية نمسك الجودة وحسك مرادي مراد لول بلول منها الحيدنات بارق برق على صنعاء محل الجهادي ومسو يسقوا بسيله في جميع البلاد سيله معابر ورعده من بنادق جدادي لا ما حضرته فلانا نسل مسعد عباد حكم الإمامة برا حالي وسم الفؤادي لابد ما نبلغ المقصد ونبلغ مرادي نبلغ المراد يعني رسالة تهديدية وكأنه يقول أسلم تسلم يأتك الله أجرك
0: هنا مرتين. هنا يعطي النصيحة لابنه جار الله
1: يعني أيوة يقول لابنه أنه هذه النصيحة
0: حسك الجودة
1: يعني كن رجلا حكيما
0: ويوصيه في القبيلة أيضا
1: ويوصيه بأن يوجه فكره على أنه صنعاء هناك محل الجهاد شي تجاهد لا تقاتل لا إلا في أمام الأوثان الذي ذكرهم في القصيدة السابقة ولذلك ختمها ببيت قال حكم الإمامة
0: برا حالي
1: وسمى الفؤاد لا بد ما نبلغ المقصد
0: ونيل المراد
1: وهو الإطاحة بالحكم الإمامي
0: نعم.
1: طبعا تتجلى الحماسة هنا بوضوح في قصائد القردعي كون مواضيعها تتناول الكفاح والنضال ضد الإمامة وجولات في شبوة طبعا معروفة حين أرسله الإمام من باب الاستمالة يريد أن يستمر حين أرسله الإمام لطرد الحامية الإنجليزية وبهذا طبعا كان يريد أن يقضي غرضين
0: فخ
1: أولا فخ للبطل القردعي والثانية إن خلص القردعي أيضا على الأرض فهو خلص من واحد من اثنين
0: نعم.
1: فهو في الحالتين كسبان ولذلك شوف الوساخة ما أعتذر على اللفظ يعني وساخة أولى الإماميين الذين لا يعتقد أنه يوجد قاموس للقذارة مثل هؤلاء الناس قال ولذلك قال والأبيات اللي ذكرناها قال وأنا همي ضحكت كل قفرة يعني كأنه يقول والله ما أعود حتى ولو كان يريد بالفخ والله ما أعود فهو هنا طبعا كان يفتخر بالقبيلة ويعتد وهو ما
0: يعتد
1: يعتد نعم. بنفسه وبقبيلته وهو ما معروف عند العربي البطل في الأصول العربية ويصفها بالجيش يصف قبيلته بالجيش للدلالة على شجاعة رجالها طبعا من شعر الشيخ علي ناصر القردعي للشيخ عبد الولي الذهب شيخ مشايخ قيفة ذاك الأيام أثناء حرب قيفة ومراد عام 42 قال أنه يعني في بالذات في التنازع على حد يعني معين نعم معروف بحد المشيري
0: نعم.
1: قال يلا طلبناك يا ذي فوقنا سراح بقدرتك عبد الظلام مرتاحي ونحمدك مجتلى ليلك قفال اصبح والشمس يطلع عليها نور والضاحي وكل نصبح على شغله يبل ارباح والرزق معلوم متورخ فللواحي مد لي يخلي الجوده تشباحي قال واشب نار الحرايب واطمن المياح لا مد لي
0: يخلي
1: الجودة تشباحي ونقعد على الموجة
0: هذا البيت فيه من الحكمة الشيء الكثير ويجب الوقوف عنده كثيرا هنا يوضح أن أن أن نفسه في الحرب طويل جدا
1: نفسه في الحرب نعم
0: وأنه يترك خصمه حتى يستنفد ما لديه من استراتيجيات ويستنفد ما لديه من عتاد ويستنفد ما لديه من طاقات وحينها يظهر ما لديه ويكون هو من يكسب المعركة فهنا جانب صورة فنية رائعة جدا مثل هذا البيت هو ما استوقفني عفوا استاذ
1: نعم يعني كأنه يقول ما شب نار الحرايب الحرايب عرف طبعا الحرب يعني ما شب وأشب نار الحرايب وطول المياح مدي اللي يخلي الجودة تشباحي يعني كأنه كما ذكرت أنه أنا نفسي طويل
0: نعم
1: ومهما تسرعت أنت وهاجمت أو كذا فأنا نفسي أطول منك
0: وأصبر
1: وكأنه يقول العاقبة للمتقين أو العاقبة للأبرار
0: نعم.
1: طبعا هنا اعتقد الوقت الحلقه ازفه على اختم بقولي انه في بان تتراءى الصوره الادبيه والشعريه للشاعر المناضل علي ناصر القدعي في ثلاث نقاط، وهي النزوع من جانب أخلاق اجتماعية وعادات وتقاليد حميدة، والثاني النزوع من جانب ديني. والثالث أثر الشخصية على أبياته الشعرية، بالذات الجانب الثوري والذي بها والتي بها تصدرت، ولذلك كانت الحماسة أعلى مراتب شعره،
0: أعلى مراتب شعره
1: وأبرز
0: الأغراض التي
1: ولذلك أكثر ما تناقل الناس من شعره شعر الحماسة وليس شعر
0: ربما الاجتماعي. وربما انحصر شعره على غرض الحماسة إلا ما قل منها
1: في الشعر الاجتماعي والإخواني. نعم، فهذا ما أحببت أن أتمنى أن يكون هناك، أن تقوم بلادنا وزارة الثقافة بدورها بأن
0: تسليط الضوء
1: تجمع أعمال الشهيد البطل القردعي، هذا الذي بذل حياته وماله ورأسه وروحه ودمه كله في سبيل الثورة، والرجل المناضل البطل، وأن تجمع أقل حاجة أعماله، وأن أقل شيء أن يطلق مجمع علمي، مكتبة علمية، شيء من هذا القبيل، أو حتى أسماء شوارع باسمه، وأن يخلد اسمه في مناهج أبنائنا الطلاب ليعرفوا من هو هذا القردعي. يعني هناك أمية ثورية عندنا في الأجيال
0: كانت ممنهجة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك.
0: إذن جزيل الشكر والامتنان لهذا الحضور وهذا الألق أستاذ فيصل في ختام هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم لحسن استماعكم ومتابعتنا في هذه الحلقات. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني أدادا وتقديما مسعود عكيزان بالشراكة مع الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.